0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مغناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والأتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك يا عظيمة، استلذيتي بطعناتي وخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبقى

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: راعي خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة، وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة، تايه بصري ومن جابه البيت الله، تايه عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة، فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جايه، يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة، انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية، من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة، ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آيه، لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة، شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب رايه، كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة، سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية، واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمه، يوم قلتي أعطني حريتي أطلق يدايه، ما دخر عن وجهك إلا طعنتين في صميم.
2: أشعار
3: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هولة إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله. ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني يا أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله. حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله. من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا ابو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح ان صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك ان كنت شطيت، وبثانية تصدر الى القلب امره، ونظرة ترحب بك مودني اذا جيت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتونا الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، تسير شحنة إغاثية ثالثة استجابة لتفشي فيروس إيبولا في الكونغو. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على مصانع ومنشآت نقل وطاقة. حرائق واسعة تجتاح غرب الولايات المتحدة ووفاة 18 شخصا في فرنسا مع اشتداد موجة الحر بأوروبا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمدينة المفوضية الأوروبية. وانطلقت الرحلة الإغاثية من دبي ووصلت إلى مدينة عنتيبي في أوغندا يوم الأحد حاملة 76.2 طن متري من الإمدادات الإنسانية الأساسية، تمهيدا لنقلها إلى المجتمعات المتضررة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نبقى في ذات الملف، حيث أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. وكان المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو قد أوضح أن معظم الإصابات سجلت في مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد التي استحوذت على 91.3% من إجمالي الحالات و 80.7% من الوفيات المرتبطة بالتفشي الحالي للفيروس. أقيمت أمس الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. وناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. سعادة محمد جلال الرئيسي الصحفي والإعلامي والخبير الاستراتيجي تحدث لمركز الأخبار على هامش المنتدى.
5: نحن اليوم في هذا المنتدى اللي تعودنا دائما نشوف فيه كل العاملين في قطاع الإعلام من القيادات وأيضا العاملين في الميدان، دائما نستحضر أن نادي دبي للصحافة تجمعنا دائما على الجديد، وتحاول دائما أن نجتمع بعد أي أزمة أو بعد أي إشكالية أو بعد أي إنجاز في وضع أولوياتنا للمرحلة القادمة. الإعلام الإماراتي اليوم في هذا المكان يجتمع ويفكر في المستقبل، مستقبل الذكاء الاصطناعي، مستقبل الأزمات كيف مواجهتها، وما تعلمناه خلال فترة الأزمات أيضا تساعدنا في بناء منظومة أقوى وأفضل تواجه كل التحديات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان. كما اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه مساء أمس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وأعرب المجلس عن تمنياته له بالتوفيق في الاطلاع بمهام منصبه الجديد، مؤكدا ثقته في خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرته تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس على أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. وقال نتنياهو إن الجنود الإسرائيليين مخولون بإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الجيش لا يواجه أي قيود في هذا الشأن، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف انذارا من الغارات الجوية، وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ومن ناحية أخرى قال إيغور تيريكوف رئيس بلدية خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروحة. كما أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة التي وصفتها بأنها عنصر حاسم في الانتاج الدفاعي الروسي. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الوقود الأوكرانية، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن يوم أمس، فيما أغلقت آلاف المدارس الفرنسية أو عدلت جداولها الدراسية. وارتفعت درجات الحرارة في بوردو بغرب فرنسا إلى 41.9 درجات مئوية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في أغسطس، وفي بواتييه بوسط فرنسا بلغت درجات الحرارة 41.2 درجة مئوية متجاوزة أعلى مستوى سابق مسجل عام 1947. إلى ذلك اندلعت سلسلة حرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المصحوب برياح عاصفة، وأفادت السلطات بأن الحريق يشتبه في كونه بفعل فاعل مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساته، فيما تتواصل جهود الإطفاء لاحتواء النيران. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
11: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: نقول صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 أو 2. يبتدي وياكم من الحين ومستمرين إن شاء الله تعالى إلى 10 صباحا اليوم الثلاثاء 23 من يونيو. أخوكم عبدالله المهيري يرحب بكم من استديو الخليجية، ومثل ما عرفتوا البارحة زميلتي عهود الخلاني متواجدة في هونغ كونغ، وكل يوم بتخبرنا عن أجواء ولا أحلى وتجارب مميزة تعيشها. خلونا نصبح على عهود. يا صباح الخير.
5: صباح النور والسرور عبد الله، يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا اللي يسمعونا واللي منضمين لنا، المستيقظين باكرا المتوكلين على رب العالمين. نتمنى لكم يوم سعيد وجميل بإذن الله، مثل ما نحن بعد متوكلين على رب العالمين وبدينا جدول تنقلاتنا من هذه اللحظات في قلب هونغ كونغ. ما زلنا مستمرين في زيارة المعالم والوجهات الشهيرة في هونغ كونغ وتجربة التجارب المميزة اللي تعكس الطابع الثقافي لمدينة هونغ كونغ الجميلة. هونغ كونغ طبعا موجودة في قارة آسيا، وتعرفون كيف الأجواء الآسيوية دائما فيها حياة، والمدن دائما تنبض بالحياة، المدن لا تنام مبكرا بل تبقى مستيقظة. فهناك الكثير ممكن تسوونه خلال يومكم وتستمتعون بأجواءكم أينما حللتم وأينما تنقلتم هنا في مدينة هونغ كونغ. يمكن البارح يعني شاركناكم بتجربة، من بعد ذلك انتهى وقت البرنامج وكملتنا جداولي، أو خلونا نقول يعني مشاويري، وكل شيء يمكن شفتوه موثق من خلال حسابنا في انستغرام @الخليجية1009. وانتوا الحين يوم توصلون دواماتكم تسلوا شوفوا الستوريات عشان تبنون فكرة مستقبلية للزيارة القادمة لهونغ كونغ.
4: صراحة الستوريات كانت يعني ممتعة جدا جدا، ويعطيك العافية وكل التيم المتواجد وياك أكيد في هونغ كونغ. أنا أسمع صوت ربشة حاليا وياك، أنت وين؟ اعترفي وين سايرة؟
5: أنا في السيارة والخضرة صراحة ترافقني يمينا ويسارا. المناظر جميلة وايد، سايرة بالسيارة. طلعنا من الفندق في هاي اللحظات، طلعنا من الأجواء أجواء المدينة وسايرين لأجواء أقرب للطبيعة، وبنعيش التجربة الأولى اللي هي بتكون في واحد من أشهر تجارب التلفريك اللي موجودة عندهم، لكن على ارتفاع عالي جدا بين اليبال، وفوق هذا التلفريك نفسه زجاجي من كل صوب، يعني بانورامي من كل صوب، فوق تحت يمين يسار،
4: ما شاء الله.
5: فالتجربة بتكون فريدة من نوعها، بس إن شاء الله يعني بالصور دائما الأمور تكون أحلى، صح؟
4: أكيد أكيد.
5: فنحن إن شاء الله بننقل، نعم، فنحن إن شاء الله بننقل هاي التجربة ونحن على ارتفاع عالي، وبنتكلم عن وين بنسير بالضبط، وين بنحل، وبعد مدة هذا التلفريك شو بنسوي، وشو بتكون التجربة اللي بعدها. هذا كل اللي بشوفون أكيد موثق من خلال حسابنا في انستغرام @الخليجية1009. فهذه يعني يمكن بعض التفاصيل اللي مشاركينكم إياها. أنا دائما أقول اللي يستيقظ باكرا حتى لو جاي إن شاء الله هونغ كونغ 3 أيام، الأكيد أنه بيشوف الكثير والكثير والكثير من المعالم وبيعيش الكثير من التجارب، لأن سبحان الله يعني في وقت الصباح تحس جي الوقت فيه بركة، فتقدر تسوي وايد أشياء خلال يومك. والحلو بأن هونغ كونغ يعني من المدن اللي خلونا نقول ما سكر محلاتها بسرعة، فهذا شيء طيب، يعني نحن شي نحب،
4: حلو أكيد.
5: عندنا هذا الحب للأشياء اللي تتم فاتحة لي بعد الساعة 10، فهذا الشيء موجود هني في هونغ كونغ. فالواحد يعني فعلا يقدر يحلل يومه من بداية الصبح مرة يتريق في الفندق ويطلع، يطلع ويصير يستكشف جمال هذه المدينة ما بين أجواءها المعاصرة وأجواء الطبيعة اللي موجودة فيها.
4: وايد حلو وايد حلو. عهود، في محطتنا القادمة نباج تخبرينا الأشياء اللي والفعاليات والأماكن اللي زرتيها وعشتيها خلال البارحة، خلنا نقول من بعد انتهاء البرنامج إلى يعني نهاية اليوم، فهذا إن شاء الله في محطتنا القادمة اللي بتكون بعد شوي إن شاء الله.
5: جهزوا ورقة وقلم ولا جهزوا تليفوناتكم وبطلوا النوت، وأنا بخبركم عن الأماكن عشان فعلاً يوم تكونون جايين تكونون جاهزين جاهزين وتعرفون كل صغيرة وكبيرة موجودة.
4: يلا تمام تمام عيال، بعد شوي إن شاء الله بنكمل وياك عهود على الهوى الخليجية 1009 ونستكشف هونغ كونغ وياك.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: الدوام المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: ولازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بي او 2. يسعد صباحكم جميعا. متحمس اعرف جد والعهود البارحة شو كان في هونغ كونغ، ووعدتنا تخبرنا بكل التفاصيل. خبرينا عهود، شو كان جدول البارحة؟
2: جدول البارحة طويل يا عبد الله، خلاص خلصت الطاقة في نهاية
1: احلى شيء جداول طويل
2: في نفس الوقت. فعشان كذا اقول لكم يعني اللي ينش من وقت وفعلا يحل اليوم صدق يقدر يشوف وايد اشياء خلال اليوم. زين خلونا نخبركم شو سوينا البارحه. طبعا احنا بدينا في زياره الحديقه اللي مشهوره عندهم، اللي داخلها المعبد المشهور، المعبد الخشبي، وشفنا الطبيعه وشفنا الحياه نفس الوقت من خلال المباني. ومن بعد ذلك بدينا عاد الجدول بزيارة باقي الأماكن. وين صرنا؟ صرنا أول شيء ميوزيوم بالاس، هونغ كونغ بالاس ميوزيوم. هذا المتحف البارحة زرناه، ودائما أنا أحرص على هذه النقطة، وهذه دعوة لكل مستمعينا. إذا تبغي تفهم ثقافة بلد، تبغي تتعرف على حضارة يعني بعض بلدان العالم، لابد من أنك تفهم هوية هذا المكان وتزور متاحفهم لتتعرف على ثقافتهم. هاي من الأشياء المهمة، فأنا دائما أحرص على هاي النقطة. عشان تفهم البلد أكثر، زر متاحفهم، اختار متحف واحد وزوره وتعرف على يعني فنونهم، ثقافتهم، تاريخهم، حسهم الأدبي. كل هاي الأشياء تكون متجسدة في المتحف، فهني تنبني عندك صورة عن المكان اللي أنت زايرنه. فهذه كانت أول محطة توقفنا فيها، اللي هي محطة هونغ كونغ بالاس ميوزيوم. شو الحلو؟ بأن بمجرد ما تخلص من المتحف تطلع اللي خلونا نقول التراس اللي موجود عندهم، الطلالة خيالية يعني رائعة بطريقة مو طبيعية، ومطلة على المباني الشاهقة، السكاي لاين كامل لهونغ كونغ موجود أمامك. يعني صدق صدق صدق منظر جميل بطريقة مو طبيعية، وأنا ما بالغ في كلامي. ويقولوا لك بعد أحلى وأحلى لو جاي وقت السنست، يكون بعد المنظر شيء آخر، عالم آخر. من بعد ذلك في نفس المكان يا عبد الله نزلنا وطلعنا من المتحف، صرنا تمشينا في المنطقة المشهورة عندهم اللي يسمونها ويست كي. ويست كي منها تقدر تشوف الفيكتوريا هاربر اللي هو المرسى الخاص فيهم. نعم، نعم. تقدر تشوفه وتقدر تشوف البنيان الجميل، ويمكن ترجع يعني يمكن بتسمعني وايد أقول بنيانهم، مبانيهم، ناطحات السحاب، المباني الشاهقة، لأن أنت فعليا محاط بها، تكون فعلا في قلب مدينة هونغ كونغ. تشيل حياة تكون. فهذه من الأشياء الحلوة اللي موجودة عندهم. ويست كي من المناطق الحيوية، وأنت تمشي في ويست كي تحس كأنك ماشي في كورنيش.
1: الله.
2: المطاعم، الكافيهات موجودة على يسارك، البحر على يمينك، فوق هذا بعد توصل لمنطقة يسمونها الأرت بارك وانت ماشي في الويست كي. فهذه بعد من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستمتع فيها. أنا أعطيكم صراحة أدق التفاصيل عشان ما يطوفكم شيء وانتم تمشون في هاي المنطقة، ما يفوتكم شيء. أيضا وانتم كملين دربكم توصلون، نعم توصلون لين عند تكونون قراب من فندق في ممشى، وقراب تكونون من فندق الريتز كارلتون وفندق دبليو. ليش أذكر أسماء الفنادق؟ لأن داخل أو خلونا نقول الفندقين هذيل متصلين بمول، مول مشهور عندهم، مول جميل جدا اسمه إليمنتس. فهذا بعد من المولات اللي ممكن تزورونها وانتم ماشيين على هذا الخط. فهذا كان بالنسبة لي الجزئية الأولى. عقب تركب السيارة وتنتقل لي كأن
1: أتوقع فقدنا الاتصال مع عهود. ما علي، بنرجع نتابع بعد شوي إن شاء الله تعالى ونعرف التفاصيل، وبذكرها وين وقفنا عشان نعرف التفاصيل أكثر منها أكيد على هو الخليجية 1009. ويسعد صباحكم جميعا.
3: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
1: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء يعرقل حركة السير. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصل وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
0: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
3: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية 1009.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: موسيقى البرنامج حلوة، تحمست شوي. لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بي أو 2، ورجع الاتصال مع عهود الخولاني. يا صباح الخير عهود.
3: صباح النور. يعني بس موسيقى البرنامج تحمس، يعني كل المعلومات اللي اعطيتكم اياها ما تحمس؟
2: لا، لانه ما سمعتي وانا اسمع الموسيقى مره واحده، ها دقيت على الطاوله عرفتي، بعدين تذكرت قلت لا عبد الله انت على الهوا، شيء اس تسوي. انزين عهود، نحن كنا نسولف او كنتي تسولفي لنا عن المول، وعقب قلتي نركب سياره وهني صوتك ودع، ما اعرف وين صار.
3: اوكي، قبل لا نركب السياره تذكرت بعد مكان. نرجع شويه ريفرس في نفس منطقه الارت بارك في الويست كي، طبعا الاطلاله كلها على البحر، وتشوفون ايضا البنيان، فهناك من المباني الشاهقة اللي موجودة تم تصوير فيلمين من الأفلام العالمية، اللي هو فيلم توم بريدر وأيضا فيلم باتمان دارك نايت.
2: واو.
3: صوروا مشاهد منه في هذا البرج أو هذا المبنى، وأنا صورته وموجود في الستوري الخاص بحساب الخليجي 1009. شوفوا يعني أنا حاولت بقدر المستطاع ما أقصر، كل شيء شفته حلو قررت أني أنقله لكم على أساس أنه يكون عندكم مرجع بالنسبة لهاي المعلومات.
2: سيفوا هاي الستوريات، سيفوها.
3: هي سيفوها سيفوها، وصدق حتى هالمعلومات اللي ذكرتها بعد فعلا يعني سيفوها، كل هاي الأسماء سيفوها عندكم. بعد ذلك طبعا هني أقول لك نكمل ناخذ السيارة
2: هنا.
3: نوصل للمرسى لكن من الجانب الآخر، فوصلنا للمرسى من الجانب الآخر عند منطقة اسمها Avenue of Stars. Avenue of Stars مكان جميل جدا جدا جدا، واللي محللنا أكثر وقت زيارتنا، لأن خلال هاي الفترة هناك طبعا بطولة رياضية اللي هي بطولة الدراغون بوت، السباق هذا دراغون بوت ريس بادي طبعا، ومستمر إلى نهاية الشهر، والمكان مزين بأعلام الدراغون، ايضا مستخدمين خشب البامبو في الاعمده اللي موجوده هناك، يعني كذي ضايفين لمسه جماليه وايد حلوه بحلي المكان، غير طبعا القوارب اللي مخلينها كديزاينات موجوده هناك، وهذا كله لانهم يحتفلون بمرور 50 عام على هذه البطوله.
2: واو.
3: فلذلك التجربه وايد حلوة وايد جميلة، وانت تتمشى هناك الجو حلو، المباني جميلة، الناس لطيفين، الكوفيات موجودة، المطاعم موجودة، ويسمونها Avenue of Stars، وغير طبعا بعض المجسمات اللي بتشوفونها في هذا المكان اللي صراحة تستحق التصوير. الشيء بعد ليه بضيفة، وانت تمشي على المرسى بتشوف بصمات الممثلين العالميين وأيضا الممثلين الآسيويين المشهورين، مسوي لهم بصمات نفس فكرة ووك اوف هوليوود في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.
2: حلو.
3: لكن مسوينها ببصمات يعني تعرف يوم نوقف على حد الكورنيش على السور،
2: هي
3: هناك مسوين هاي البصمات مع تفاصيل الأشخاص، فتخيل يعني ماخذين بصمتهم، بصمة يديهم، بصمة كف الإيد، انزين وناحتينها وحاطينها على هذا المرسى وعلى سور المرسى يعني، ومكتوب تفاصيل كل ممثل سواء كانوا ممثلين عالميين أو حتى ممثلين آسيويين.
2: واو.
3: مثلا من الممثلين الآسيويين المشهورين والعالميين جاكي شان، وأيضا حاطيله بصمة هناك. أيضا هناك ممثلة من الممثلات الآسيويات، هي ماليزية الأصل، فايزة بالأوسكار، أيضا بعد حاطي لها بصمة، وطبعا في وايدين يعني أنا الله حق ما أعرفهم كلهم، لكن كانت تجربة بعد وايد حلوة. ومن هناك على طول وين تدخلون؟ تدخلون لأجواء الشوبينج.
2: أيوة.
3: وتحديدا إلى مول اسمه K11، احفظوا الاسم K11، كبير. أوكي. المول وايد حلو، وبعد تقدرون تتمشون فيه، مطاعم، كوفيات، وايضا بعد عندهم الروف توب، الاطلاله وايد جميله على البنيان، ووقت الغروب بعد الموضوع احلى واحلى. فبعد ما خلصنا من هاي الجوله الان ماذا يجب ان نفعل؟ قبل الاكل طبعا لازم بعد شويه شوبينج من مكان اخر.
2: هي.
3: زرنا هذا المكان الآخر اللي يسمونه نسيت
2: ما عليه
3: نسيت هاربر تقريبا يسمونه. في محلات كثيرة بس بتأكد من الاسم لأن أحب دائما أشارك مستمعينا هاي المعلومات بتفاصيلها. بعد ما انتهينا من هذا التسوق الخفيف صرنا تعشينا في مطعم اسمه شارع لبنان. في شارع مشهور هناك اسمه شارع هوليوود، فكان المطعم لذيذ لذيذ لذيذ لذيذ جدا، واستمتعنا بالأطباق وصورنا بعد المطعم وصورنا الأطباق اللي قدمت خصيصا لنا.
2: يا سلام.
3: بعد ذلك خلاص ردينا الفندق ورقدنا الحمد لله
2: وانتهى اليوم الأول.
3: نبدأ يوم جديد. أعرف أني طولت وايد في المعلومات بس قد تفيد بعض المستمعين اللي يمكن عندهم خطة ونية أنهم يزورون هونغ كونغ عما قريب ويكتشفون هونغ كونغ بنفسهم
2: إن شاء الله. أنا صراحة يعني كنت أتمنى أن تحطين بصمتك أنت هناك بعد وين كل المشاهير موجودين، يعني كنتي حطيتي بعد بصمتك انتي
3: قريبا.
2: عهود الخلاني يا جماعة الخير
3: قريبا لتحاتي،
2: عهود مالت الخليجية هاي لازم
3: طبعا قريبا لتحاتي.
2: خلاص نرجع نتابع وياك ان شاء الله عهود مع بداية ساعتنا القادمة وتخبرينا تفاصيل التجربة اللي بتخوضينها ان شاء الله تعالى اليوم، وايضا تخبرينا شو ينتظرنا من فعاليات واماكن حلوة بتزورينها اليوم. تمام
3: أكيد أكيد أكيد لنا عودة إن شاء الله من بعد دقائق، ويسعد صباح الجميع وgood morning من هونغ كونغ.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن محمد يكرم المؤسسات والقيادات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى الإماراتيين. إيبولا يودي بحياة 267 شخصا في الكونغو ويرفع الإصابات إلى 1048 حالة. وفي قطر 13 وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. كرم سموه يوم أمس أكثر من 100 من المؤسسات والقيادات والكوادر الأعلامية الوطنية وصناع المحتوى الإماراتيين تقديرا لجهودهم وأدائهم المهني الرفيع ومواقفهم الوطنية المشرفة، لا سيما إبان الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية وما قدموه من إسهامات مؤثرة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة ونقل صورة واضحة عن التطور التي تخللت تلك الفترة بمهنية ومسؤولية رغم الظروف الاستثنائية التي ألقت بظلالها على المنطقة جراء تلك الأزمة. وقد أشاد سموه بدور الإعلام الإماراتي وإسهامه في اصطفاف أهل الإمارات على قلب رجل واحد ضمن ملحمة وطنية ملهمة أظهرت عمق الانتماء للوطن. وقال سموه: نشكر الإعلام الإماراتي الواعي لما قدمه من صورة مشرفة لما يجب أن يكون عليه الأداء المهني الرفيع في المواقف الاستثنائية، فإعلام الإمارات كان له أثره الواضح في تأجيج المشاعر الوطنية وإذكاء قيم التلاحم والتماسك في وقت امتحنت فيه إرادة شعب اختار العزة والكرامة تاجا يزين رؤوس أبنائه في كل المواقف مهما كانت شدتها ومهما بلغ مداها. جاء ذلك خلال حضور سموه الافتتاح الرسمي لمنتدى الإعلام الإماراتي في نسخته 11. وعلى هامش المنتدى تحدث لمركز الأخبار سعادة محمد جلال الرئيسي، صحفي وإعلامي وخبير استراتيجي.
5: نحن اليوم في هذا المنتدى اللي تعودنا دائما نشوف فيه كل العاملين في قطاع الإعلام من القيادات وأيضا العاملين في الميدان، دائما نستحضر أن نادي دبي للصحافة تجمعنا دائما على الجديد وتحاول دائما أن نجتمع بعد أي أزمة أو بعد أي إشكالية أو بعد أي إنجاز في وضع أولوياتنا للمرحلة القادمة. الإعلام الإماراتي اليوم في هذا المكان يجتمع ويفكر في المستقبل، مستقبل الذكاء الاصطناعي، مستقبل الأزمات كيف مواجهتها، وما تعلمناه خلال فترة الأزمات أيضا تساعدنا في بناء منظومة أقوى وأفضل تواجه كل التحديات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن سعادته قوله إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال مساء الأحد كانا حادثا عرضيا وليس عملا تخريبيا أو متعمدا. وأشار إلى أن منشآت الغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر للطاقة وميناء رأس لفان وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة لم تتأثر بالحادث، مؤكدا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية. وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطيرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان مساء أمس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس على أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. وقال نتنياهو إن الجنود الإسرائيليين مخولون بإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الجيش لا يواجه أي قيود في هذا الشأن، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن حذر الرئيس فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ومن ناحية أخرى قال إيغور تريكوف رئيس بلدية خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروح. كما أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. وبعد جولة من أبرز الأخبار ننتقل إلى المستطيل الأخضر.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهلت فرنسا إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 بعدما تغلبت على العراق بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في مباراة شهدت توقفا استثنائيا لنحو ساعتين بسبب العواصف الرعدية على ملعب فيلادلفيا، حيث انتهت المباراة بعد 4 ساعات من بدايتها. كما تأهل منتخب النرويج إلى دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
6: الخليجية الإماراتية،
0: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا سوياً نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل محمد بن زايد آل نهيان.
8: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
0: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: وهذه ساعة الثانية من O2 على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا، يا صباح الورد للجميع. على فكرة بعد شوي إن شاء الله بسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا ضمن مسابقة Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا، وأكيد بعد شوي بنسحب على اسم الفايز وبنعرف الوجهة اللي بيصير لها، وأيضا ما هي الجائزة التي تنتظره أو تنتظرها من تطبيق أورا. لكن الحين نرجع لهونغ كونغ ونرجع لعهود اللي يعني نتريى ونعرف تجربتها حاليا، لان اتوقع انها في التلفريك الحين، فنبغى نعرف التفاصيل منش عهود.
4: والله صراحه جيت في وقت وايد مناسب، كنت اتساءل بيني وبين نفسي انا موجوده على اي ارتفاع، وإذ بي أكتشف في هاي اللحظات أني أنا على ارتفاع 570 متر فوق سطح البحر.
3: ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: مثل ما سمعتوا، فأنا اليوم أقدم على ارتفاع 570 متر فوق سطح البحر، والتجربة وايد حلوة وجميلة واستثنائية ورائعة يا عبد الله. وأنا بين الجبال وبين الطبيعة وبين الخضار وبين الغيوم. بس الحين يمكن مستمعينا يسألوننا عهود وين؟ أنا صح في هونغ كونغ، بس اليوم في اليوم الثاني وصلت للوجهة المنشودة، وبالتحديد إلى قلب كيبل كار أو التلفريك المشهور اللي اسمه ناغونغ بينغ 360. نعم، ناغونغ بينغ 360. بس شو اللي يخلي التجربة مميزة أكثر وأكثر؟ نحن محظوظين بأن تجربتنا اخترنا فيها التلفريك الزجاجي بالكامل، فوق تحت يمين يسار، فتقدر تشوف التجربة كاملة الطريقة طبيعية بالكامل، يعني ما في شيء ممكن أنه يحجب الرؤية عنك لهاي الطبيعة الخلابة اللي أنا أشوفها تبارك الرحمن، الرائعة طريقة ما طبيعية. يعني أنا طالع، أنا الحين تعرف كذي اللي يكون مشوش ما يدري أبدي من وين، أنا شي الحين أنا ما أعرف أبدي من وين، أبدي من جمال الكيبل كار ووسعة، أبدي من التجربة الحلوة الزجاجية بالكامل، أبدي أقول لك عن جمال الجبال الخضراء والأشجار والطبيعة، ولا الغيوم اللي تغطي السماء في هاي اللحظات، ولا البحر، يعني كل شيء في مكان واحد، شيء خيالي ما طبيعي. وبشوفون إن شاء الله أنتم بنفسكم الفيديوهات في حسابنا في إنستغرام @الخليجية 1009. فهذه من التجارب الجميلة صراحة والخلابة والرائعة في قلب أكيد طبعا هونغ كونغ. ويعني شو بعد تبغيني أقول لك؟ اتوقع كلامي الحين
3: يعني كومبو، واضح
4: إن انا عبرها.
3: احس ان يعني من الوصف ما شاء الله عليك، عطيتينا وصف دقيق جدا جدا للمشهد اللي جالسه تشوفينه امامك والتجربه الرائعه صراحه اللي انت تعيشينها. اتريى الفيديو ينزل من الحماس عندي، اتريى الفيديو ينزل عشان اشوف التجربه اللي تجربينها حاليا بالتلفريك في هونغ كونغ.
4: أنت بس ادعين لنا نوصل بالسلامة.
3: لا تقولي لي عندك خوف من المرتفعات والأشياء هاي.
4: لا لا أبداً أبداً، أموري طيبة. بس تعرف أول مرة أركبت الفريق زجاجي بالكامل بالمناسبة، فيمكن في مرة من المرات، لكن يعني قبل يمكن 10 سنين. بس شي بين الطبيعة ومكان وايد حلو مثل هونغ كونغ صراحة خطير. الله، شوف الشلال أنا يا عبد الله الحين، وشوف بيت في منتصف الجبال، الله والله يعني صراحة صراحة أتمنى الكل يزور هذا المكان, وأتمنى الله يكتب لكم زيارة لهونغ كونغ إذا سمحت الفرصة وإذا رتبتوا أمركم. هونغ كونغ فعلا تستحق الزيارة, ونحن سويا نكتشف هونغ كونغ سويا مع هونغ كونغ للسياحة, ونتعرف على هذه التفاصيل شيئا فشيئا إن شاء الله. هذه ما هي إلا التجربة الأولى, بعد ما ننزل من الكيبل كار بس بنكتشف مكان ثاني, فبنشوفه ويا بعض وبنتعرف عليه من الأماكن المشهورة جدا عندهم. وكل حد يجي ويوصل إلين هونغ كونغ لازم يزور الوجهة هذه اللي بنزورها, وبنراويكم إياها إن شاء الله من خلال صفحتنا في إنستغرام @الخليجية1009. التجارب كثيرة والتجارب ممتعة هنا في قلب هونغ كونغ. نحن بعدنا فقط في يومنا الثاني وما زلنا في بدايته, فأكيد أحمل في جعبتي الكثير, وشوي شوي بتسمعوني أشارككم تفاصيل أكثر. وعن مسابقتنا في قلب مدينة دبي, لا تنسون تشاركون فيها بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية, عشان عبد الله يقدر يختار مستمع ممكن أنه يربح ويانا بهذه الجائزة, عبارة عن إقامة فندقية, وأيضا هناك فرصة إضافية من أورا أن يقدمون لكم جائزة إضافية من الجوائز الخاصة بالعلامات التجارية المختلفة اللي تندرج تحت مظلتها في برنامج الولاء المصمم خصيصا لأكيد طبعا مستخدمي مدى الحياة للتسوق والترفيه, وأيضا للمكافآت المجزية والرائعة. اعطيناهم كل التفاصيل صح, انتقلنا من هونغ كونغ إلى الإمارات بس نعم. يعني أنا أبغيهم دائما يكونون متحمسين, ما يتوقفون عن التحمس والمشاركة الدائمة مع إذاعة الخليجية 1009, سواء في مواضيعنا مسابقاتنا أو حتى في تجاربنا خارج الدولة.
3: أكيد عهود, وصلون بالسلامة إن شاء الله إلى الأرض, وفي محطتنا القادمة إن شاء الله بنعرف منك أكثر عن التجربة, كم مدتها كانت والتفاصيل اللي تنتظرنا في محطتنا القادمة, ونشوفك بعد شوي.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: يعني دي الخد قلبي من كظامي شوف لي صرفه تراني ما قويت.
2: الخليجية
0: 1-0-0-9
2: دانت

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اوتو اوكسجين على الخليجية
1: اوتو بالتعاون مع جزيرة ياس ابو ظبي.
2: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 وياكم أخوكم عبدالله المهيري. وخلوني أخبركم عن شيء مميز ينتظرنا عندنا هني في دبي، بيت ذا هيت للموسم الخامس، وبيقدمون لنا ليالي رائعة جدا. خلوني أخبركم عن ليلة مميزة واللي بيكون فيها طلال سام وسلطان المرشد اللي بيجتمعون تاريخ 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5. ليلة خليجية مليئة بالطرب والإحساس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى بعد شوي نرجع نتواصل ويا عهود المتواجدة في هونغ كونغ ونعرف أكثر وأكثر عن الوجهة اللي هي متواجدة فيها والفعالية اللي بتخوضها. بنهاي التفاصيل كذا بنعرفها أكيد من عهود بعد شوي إن شاء الله تعالى في محطتنا القادمة. وأيضا بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا في مسابقة Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا، وأكيد بنتعرف على الفائز على الإقامة الفندقية بتكون، وأيضا بنعرف شو الهدية اللي تنتظره من تطبيق أورا. كل هذا إن شاء الله تعالى في محطتنا القادمة من أوتو على هو الخليجية 1009.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء يعرقل حركة السير. باتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله إذا بتوصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
1: الدور المكاني برد حر الصيف.

0: والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، وأكيد أخوكم عبد الله المهيري مستمر وياكم من استديو الخليجية 1009، وزميلتي متواجدة، زميلتي عهود الخلاني متواجدة في هونغ كونغ. يسعد صباحك عهود مرة ثانية.
3: صباح الخير يا عبد الله، وحياك الله، ويوم سعيد على الجميع، وعندنا الكثير في جعبتنا لهذا اليوم. صحيح انه يمكن يوم بتسمعوني اتكلم ما بتسمعون اتكلم عن وايد وجهات اليوم، ولكن لان كل وجهة تحتاج الى ساعات طويلة، فبالتالي قررنا ان نخطط لها بعناية، وبالتالي يعني بديناها يمكن بالكيبل كار، برحلتنا من الفندق إلى الكيبل كار اللي اسمه ناغونغ بينغ 360، وركبناه وكانت تجربة وايد حلوة. بتشوفون إن شاء الله الفيديوهات في حسابنا في إنستغرام @الخليجية 1009، ونزلت الحمد لله بالسلامة من الكيبل كار، وجيت للقرية اللي اسمها ناغونغ بينغ 360، يسمونها ناغونغ بينغ 360 فيليج. تتمشى فيها، فيها محلات، مطاعم، كافيات، زينتها وايد جميلة، تحسها طالعة كذي من رسوم.
2: الله،
3: وأنا أحب هاي الأشياء، حسيتي عالم آخر يعني، وأنت في ارتفاع عالي، الجو لطيف الحمد لله، الجو مغيم، وهذا شيء بعد وايد مهم ويناسبنا. وبعد ما نخلص من استراحتنا واستمتاعنا والتمشاية في قلب هذه القرية الصغيرة، بنحتاج أن نسوي ستريتشينج للاستعداد لاستخدام أقدامنا والصعود للبيج بودا. البيج بودا عبارة عن تمثال مشهور عندهم، ويتم تصويره يعني من المناطق اللي الحيوية اللي الناس توصلها عشان يصورون هذا المشهد الجميل، لأنه جاي على ارتفاع عالي وفي تداخل مع الجبال والغيوم والسماء. فهاي من الأشياء اللي بنحتاج أن نوصل لها، كم خطوة أو كم ستيب أو كم درجة؟ 268 خطوة.
2: يا الله عهود، شو أخبارك أنت ويا الستيبس؟
3: والله شو بقول لك،
2: أخاف أن نوصل فوق. يا الله يا الله يا الله، مو قادر أنزل. يلا إن شاء الله تستانسين، ونحن ننتظر نشوف هذه الستوريات كلها، طمعانين بكمية ستوريات رهيبة بنعيش الأجواء وياك. وانتي ما شاء الله عليك مو مقصرة ويانا على الهوى، يعني شغلتي الإماجينيشن عندنا بحيث أننا يرسين نتخيل اللي يرسد شوفينا بحذافير الأشياء. فالحين نتريى ونشوف الصور والفيديوهات إن شاء الله تعالى على الانستغرام الخاص فينا.
3: أكيد، وفي الفقرة الجاية أكيد بخبركم عن نيكست وين بنكون موجودين، وعن فايزنا لهذا اليوم يا عبد الله في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. منو الفائز ويانا؟ لازم نطمن على المستمعين.
2: لازم أوتو. لازم خلنا نختار الفائز الحين ونشوف منو بيفوز ويانا، وأيضا بنعرف الإقامة وين بتكون، وإذا بيطلع لهم فوتشر مميز من أورا. نقول مبروك لي سعيد سيف بن رشيد، بالبركة يا سعيد.
3: مبروك يا سعيد، مبروك من هونغ كونغ يا سعيد.
2: شوف يطلق مبروك من هونغ كونغ يا سعيد. خلنا نشوف
3: شو جايزة سعيد اليوم.
2: يلا خلنا نشوف وين يا ترى يا سعيد. يا سلام يا سلام يا سلام، إقامة ليلة واحدة في فيرمونت ذي بالم. يا سلام،
3: واو.
2: إقامة لاثنين كبار وطفلين تحت 12 سنة، شامل عشاء في ذل ليتل ميس انديا لشخصين. يا سلام، حلوة وايد حلوة، تستاهل يا سعيد. انزين، شو رايك نشوف شو الفاوتشر اللي بيفوزه من أورا؟
3: ان شاء الله يربح، وان شاء الله عجلة الحظ توقف عند جايزة.
2: يلا مبروك مبروك مبروك، فاوتشر بقيمة 500 درهم من ألتا بيوتي. ألف مبروك،
3: سلام.
2: أظني الأهل بيستانسون على هالقسيمة.
3: إيه يعني، حتى على فكرة وحتى هو يقدر يستانس لأنه في عطور.
2: إذا تشي بس خلاص الأمور طيبة، أنتوا ولا هل تستانسون بإذن الرحمن؟
3: ناصفوها
2: أكيد. فوتشر بقيمة 500 درهم بالبركة، وإن شاء الله حظ أوفر للي دائما يشاركونا وبعدهم ما فازوا ما عليه، الأيام جاية وإن شاء الله دائما يكونون من الفائزين. إذا عهود، الساعة القادمة إن شاء الله دردشتنا مستمرة، وبنعرف أكثر وأكثر عن رحلتك لهونغ كونغ.
3: ولحظة،
2: هلا
3: الحين وفي هاي اللحظات لا تضيعون ولا دقيقة وشاركونا بكتابة فانز FANS لأجواء كروية مونديالية وعشان نسمع أصوات مستمعينا ونشوف التنافس القوي اللي بيحصل بينهم.
2: يلا أنا أنتظر مشاركاتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وأنا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايقوا فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين القاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، انا بلي عود زايد حريقي.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية. 1-0

0: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعث برقية تهنئة إلى فخامة أبيليردو دي لا إسبيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية كولومبيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بالوردو دي لاسبيريا. أعلن سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد، مؤكدا عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطيرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس على أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقام قياسية في عدة مدن يوم أمس، فيما أغلقت آلاف المدارس الفرنسية أو عدلت جداولها الدراسية. اندلعت سلسلة حرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المصحوب برياح عاصفة، وأعلنت سلطة الغابات والأراضي العامة في ولاية يوتا أن أحد أكبر هذه الحرائق لا يزال خارج السيطرة، وأفادت السلطات بأن الحريق يشتبه في كونه بفعل فاعل مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساته. كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لتسريع تطوير قطاع الطاقة النووية تتضمن خططا لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية، وتسهم الطاقة النووية بنحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا التي تعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
3: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي،
2: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
0: أكسجين على الخليجية
4: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
5: وهذه بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من O2 على هو الخليجية 1009. ويا صباح الورد لكم جميعا من دبي ومن هونغ كونغ. دبي عبدالله المهيري، هونغ كونغ عهود الخلاني. شو الأوضاع عندك عهود؟
6: الأوضاع أنها خلاص يعني وصلنا الحمد لله بالسلامة،
5: الحمد لله
6: القمة والحمد لله يعني اللياقة ممتازة.
5: الحمد لله، كفو كفو عليك والله.
6: وصلنا وبتشوفون أكيد طبعا الصور والفيديوهات من هذه المنطقة. والآن قلت قبل لا أنزل خلوني أخبركم بأن إن شاء الله بنتوجه إلى قرية وهي قرية الصيادين، وايد مشهورة اسمها تاي أو فيليج، موجودة أيضا في جزيرة لانتاو. بما أن البيك بودا وأيضا هذه القرية الصغيرة قرية تاي أو فيليج موجودين في نفس الجزيرة، يسمونها جزيرة لانتاو، فتعتبر من أجمل الأماكن التراثية في هونغ كونغ، مشهورة بالبيوت المبنية على أعمدة فوق الماء والقوارب وقنوات المياه الصغيرة أيضا موجودة. مشهورين أيضا بالمأكولات البحرية والمأكولات البحرية المجففة بالتحديد. أيضا هناك جولات للقوارب لمشاهدة القرية، وممكن ممكن ممكن يصدف وتطلع الدلافين الوردية، فتجربة وايد حلوة وجميلة. واللي يوصل لهاي المنطقة يعني يركب الكيبل كار ناغونغ بينغ 360 لازم يسوي هاي التجربتين، لازم يصعد الدري ويشوف التمثال الكبير اللي موجود عندهم، وأيضا يوصل لقرية الصيادين اللي هي تاي أو. سجلوا الأسماء عندكم عشان تستفيدون من هذه التفاصيل في المستقبل القريب إذا الله كتب لكم سفرة أكيد طبعا لقلب هونغ كونغ. هذا اللي بتعرفونه في هاي اللحظات، لكن أكيد نحن ما انتهت جولتنا. بعد ما ننتهي من جولة القرية عندنا كذي غدا على السريع بس نشحن طاقتنا مجددا، ومن بعد ذلك إلى واحد من الأماكن الجميلة العائلية الطفولية الشبابية، سمون اللي تسمونه، بنتعرف عليه إن شاء الله في الفقرة القادمة. خلكم متواصلين يانا لنعودة من بعد دقائق يا عبد الله، وإلكم المزيد من التفاصيل عن رحلتي في اليوم الثاني في قلب هونغ كونغ.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي، اسمعني ثواني. بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله. والله لولا الغلا ما جاك عاني، يا بعد منهم بكوله وضحكوله. عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة. ابتسم خلني افضفض لك عشاني، الحكي غصن عجز صوتي يطوله. تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة. خاطري مكسور من قسوة زماني، وانت كنكياه وفعولك فعولة. تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه هطولة. لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله. وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له أصوله. لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجولة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت؟ بنزل الحين
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
5: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. وجهة الجماهير برعاية أستر فارمسي، وخلونا نضاعف فرصنا في الفوز بالتذكرة الذهبية المتاحة في جميع الفروع يوم نتسوق من أستر ونمسح رمز الكيو آر. تبدأ عافية عائلتنا من أستر فارمسي، من أساسيات الرعاية الصحية اليومية لمنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية الموثوقة. بتلاقي كل اللي تحتاجه تحت سقف واحد. خلونا نزور أقرب فرع من أستر فارمسي اليوم.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وهذا الأسبوع صراحة أسبوع حافل ومميز، لأن زميلتنا عهود الخولاني متواجدة في هونغ كونغ، وما شاء الله عليها يعني أبدعت بالوصف الدقيق جدا لكل المشاوير اللي صارتها وكل التجارب وكل الفعاليات اللي خاضتها. فنحن بعدنا متعطشين عهود نعرف أكثر وأكثر، شو عندك؟
3: استعدوا،
2: مستعدين.
3: الحين إن شاء الله بعد شوية بنحرك من قرية الصيادين ومن أجواء تايو ومن أجواء جزيرة لانتاو بشكل عام، عشان نوصل لمكان كل حد أكيد يحبه، وحتى لو ما بتعيشون أجواء الألعاب والرايدز بعد بتستانسون. عرفت المكان يا عبد الله؟
2: أحس قلبي قام ينبض بسرعة.
3: شو اسم المكان يا عبد الله؟
2: ديزني لاند.
3: فزتي ويانا بسيفنير يا عبد الله، بيوصلك إن شاء الله للبلاد. عاد في شيء معين؟
2: أي مق؟ مق، أنا أحب أجمع المقات. أي مق أنت اختاري.
3: أوكي، باخذ مق صغير عشان الوزن.
2: أوكي.
3: بس إن شاء الله حاضر وتم وبيوصلك يا عبد الله. في شخصية معينة؟
2: لا، أي شيء من خاطرك، اللي من خاطرك يطولي بعمرك.
3: معلومة سريعة عن ديزني لاند هونغ كونغ، اللي إن شاء الله بنتوجه لها وبنستمتع بالرايدز الألعاب اللي موجودة هناك، وأيضا بالعروض الجميلة المخصصة لفريق الخليجية 1009. تدري يا عبد الله أن ديزني لاند هونغ كونغ تعتبر أصغر ديزني لاند في العالم؟
2: نعم.
3: حلو، يعني شو معناته؟ معناته ان انتم تقدرون تخلصونها في يوم واحد.
2: بالضبط.
3: وهذا كافي، مش نفس الديزني لاندز اللي مثلا موجوده في باريس او في لوس انجلوس او في اورلاندو في فلوريدا. لا، انتم تقدرون تخلصونها في يوم واحد، وهذا اللي يميز هونغ كونغ. ولذلك انا ارد اعيد وانوه على نقطه وايد مهمه، انت جاي هونغ كونغ لو ان شاء الله 3 ايام تستطيع ان ترى الكثير وتستمتع بوقتك. اذا استيقظت باكرا، تريقت، شحن طاقتك وطلعت وحركت ووصلت لوجهاتك اللي تبغي تشوفها. فاليوم ان شاء الله نص اليوم بيكون في ديزني لاند وبنستمتع باجواءه، الالعاب كثيره، واحدث واشهر منطقه اللي هي منطقه وورلد اوف فروزن.
2: نعم.
3: وكل حد متفق ان لعبه فروزن اللي موجوده هناك، الرايد الخاصه فيها اللي هي فروزن ايفر افتر، من الالعاب اللي المفروض ما افوتها. كل حد متفق، عهود لازم تجربينها. فان شاء الله يا رب اقدر اجربها وما اوقف في طوابير طويله.
2: بتعيبت طبعا دائما
3: ان شاء الله. وبعدين دائما يقولون يعني الفاست تراك ضروري في الحدائق الثيم باركس بشكل عام. ايضا طبعا من الالعاب اللي موجوده ميستيك مانر، هاي يعتبرونها افضل لعبه في ديزني هونغ كونغ. فان شاء الله يا رب بعد اقدر اجربها. البيج غريزلي ماونتن رانوي، ايضا عندكم الايرون مان اكسبيرينس، الانت مان اند ذا وابس، هذه بعد من الاشياء اللي موجوده. العروض الخطيره اللي ممكن نشوفها اليوم على حسب حظنا، يعني ان شاء الله كل شيء نقدر نشوفه. عندهم فريند تاستيك باريد، وعندهم ايضا ديزني فريندز لايف اللي هو بارتي ات ذا كاسل، وعندهم عرض الليل على القلعه اللي يا رب اقدر اشوفه.
2: هذا لا يفوت عهود،
3: لان تصدق ان ولا مرة شفت عرض ديزني لاند الليلي.
2: لا،

0: لا عهود لا
1: ان شاء الله اقدر اشوف اليوم اللي هو مومنتوس نايت تايم سبيكتاكلر مع الالعاب الناريه والاضاءه. وطبعا الجو كل ما كان احسن كل ما توفقنا اكثر بتفاصيل العرض وبالاجواء المختلفه. فهذه كل التفاصيل اللي موجود اللي بتكلمت عنها اليوم في ديزني لاند. انا بعدني ما سرت المكان وما وصلت بس مسويه يعني الهوم وورك الخاص فيي ومحاضره، فان شاء الله يعني يوم اوصل استانس واقدر اكتشف. وتشوفون فيديوهات وايد حلوه وصور وايد حلوه، وبشتري بحاول احصل التاج بول ميني ماوس عشان انا اليوم لابسه قميص وردي فبنطقم.
0: لازم لازم لازم لان تشوفي هو الواحد هي يوم يتواجد في ديزني لازم يكون يعني اي قطعه اكسسوار تكون يعني متناسبه خلينا نقول مع هذه المدينه صح. الترفيهيه العالميه عرفتي. فعاده صح. هو عندك التاج اللي يلبس على الراس على الكاركترز بشكل عام، ان كان ميكي ماوس ميني ماوس أو بطوط أو أي حد من الكاركترز المعروفين. فأتمنى لك يعني يوم مميز جدا في هذا اللوكيشن الرائع
1: إن شاء الله يا رب. وأكيد بتعرفون المزيد من التفاصيل من خلال حسابنا في الانستغرام أتغل الخليجية 1009. بدأت تنزل الستوريات إن شاء الله بتشوفون الستوريات أكثر في الوقت اللاحق، وأكيد بنعرفكم على جمال هونغ كونغ بعيون إذاعة الخليجية 1009.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
4: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: الخليجية الإماراتية،
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتم وكل تحويل تبعثه للبلد طبعا اللي تباه يقربك أكثر من المكافآت النقدية وأسعار التحويل المعززة والجوائز الكبرى اللي احتمال كبير تغير حياتك. فقط أرسل الأموال وبتحصل على فرصة للفوز في كأس العالم أكيد مع بوتم الراعي الرسمي للاعب الثاني عشر اللي هم الجماهير. بيكون هنالك استرداد نقدي عند تحويل الأموال للدولة اللي تلعب في هذا اليوم، يعني مو بس الدول اللي تلعب، لا أيضا الدولة اللي تلعب بهذا اليوم. فأكيد مدة العرض بتكون من 11 يونيو إلى 27 يونيو، وبيكون الأدوار الإقصائية سعر تحويل معزز لمدة 90 دقيقة، سعر تحويل معزز لكل الدول ولكن فقط وقت المباراة. مدة العرض من 28 يونيو لين 19 يوليو، وأكيد بيكون عندنا البطولة الكاملة اللي هي سحب الهاتريك، حيث أنه تقدر ترسل الأموال 3 مرات خلال البطولة وبتحصل على فرصة للفوز ب 100,000 درهم سحبات أسبوعية بقيمة 6,000 درهم في الأسبوع، كل 3 تحويلات تساوي فرصة واحدة للدخول في السحب. مدة هذا العرض بيكون من 11 يونيو إلى 19 يوليو. نقدر نرسل الأموال الحين وأكيد نكون من ضمن المشاركين، وحظ موفق للجميع.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ووصلنا وياكم لمسابقتنا الجميلة وعهود يعهود أظني يعني تستلين الأسئلة من عندك من هونغ كونغ.
3: معلمة الرياضة يتكم.
2: يعني الموضوع كله بيكون عندك إن شاء الله تعالى. وأكيد طلبنا من مستمعينا أنهم يشاركونا على رقم الأسماس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية ويطرشوا لنا أكيد فانز. وبعد جهد جهيد حصلنا أكيد مستمعينا الكرام راشد علي وأم المها. صبحكم الله بالخير.
3: صباح الخير لراشد وأم المها.
4: يا مرحبا بكم. هلا
2: حياكم حياكم. يلا العهود الموضوع
3: أم
2: عندك.
3: ويانا. أم المها موجودة ويانا؟
5: وياك الغازية
3: أم المها تسمعنا؟
2: هي نعم تسمعنا.
3: أوكي أنا ما أسمع صوت أم المها.
2: آه ما تسمعين صوت المكالمات. تمام
3: نعم أسمع صوت راشد. نعم
2: أوكي
4: موجود.
3: أوكي الحين نحن عندنا ثلاثة أسئلة وأسئلة طبعا رياضية كروية مونديالية، واللي بيكون أسرع وإجاباته بتكون صحيحة ودقيقة هو اللي بيفوز ويانا بالجائزة وبيتأهل أسمن الجائزة الكبرى. متفقين؟
4: أوكي
5: سهلة توكلوا.
3: يلا بسم الله. السؤال الأول يقول لأي منتخب وطني يلعب لامين يامال؟
4: إسبانيا.
3: صح.
2: أوكي
3: أسرع.
2: راشد جاوب صح.
3: أوكي السؤال الثاني، أي دولة فازت بكأس العالم 2018؟
5: برازيل.
3: صح.
2: منو شو الجواب؟
3: فرنسا. منو اللي جاوب؟
2: فرنسا. راشد. راشد راشد.
3: راشد
2: حلو لين حين راشد هو المتقدم. شو السؤال الثالث؟
3: السؤال الثالث والأخير، بايرن ميونخ يلعب في الدرجة الأولى لأي دولة؟
5: ألمانيا.
2: شو الجواب؟
5: ألمانيا.
3: صح.
2: ألمانيا.
3: ألف مبروك. ألف مبروك يا راشد.
2: بالبركة راشد. بالبركة. وحظ أوفر أختي أم المها. ويعني أشكرك أن وافقتي تطلعين ويانا في هذه المسابقة. يعطيك الصحة والعافية يا رب.
5: الله يعافيكم.
2: يطول لي بعمرك.
4: على البرامج الطيبة.
2: يطول لي بعمرك أخوي راشد. إذن أكيد بالبركة لأخوي راشد وعهود. يعني المسابقة صراحة حماسية وجائزتها حماسية صراحة.
3: صراحة وايد حلوة الجائزة، وأكيد بننتظر مشاركات أكثر من مستمعينا في الأيام المقبلة. وحتى تقدرون تشاركونا دائما بكتابة كلمة بسيطة فقط اللي هي كلمة فانز مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وأيضا يا عبدالله من خلال موقعنا الإلكتروني 1009 يقدرون يسجلون بياناتهم يشاركونا في هذه المسابقة. فgood luck وall the best للجميع وحظ موفق لكم وتحديدا لعشاق ومحبي كرة القدم. إذن أتوقع في هاي اللحظات وصلنا للختام يا عبد الله.
2: نعم وصلنا للختام. يعطيكم الصحة والعافية وكل الشكر لكل من تابعنا. وعهود أيضا كل الشكر لك، عيشتينا أجواء أكثر من رائعة في هذه الرحلة المميزة لهونغ كونغ.
3: بعدنا الجاي أجمل وأحلى إن شاء الله، وأكيد بنخبركم عنه وبنوافيكم بالتفاصيل أول وبأول من خلال الأيام المقبلة وأثناء تواجدنا في قلب هونغ كونغ.
2: ربي حفظكم جميعا ونتلاقى إن شاء الله باكر. وزميلتنا أكيد عهود من هونغ كونغ بي أو 2 من الساعة 7 إلى 10 صباحا. وربي حفظكم جميعا. مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
6: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
7: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: وجهة الجماهير برعاية رؤية، مصرفك اللي تتمنى. مع مصرف رؤية استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤية. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابك وحول الأموال وأدر أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤية ماستر كارد كاش باك الائتمانية استمتع بسرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام.
4: صمت بلا صورة.
5: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
6: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
7: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أبيليردو دي لاسبيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية كولومبيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامته. أعلن سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد. قال معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان مساء أمس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 4,191.9 دولارات للأونصة، فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 64.92 دولارا للأونصة.
4: رحلة الكأس مونديال 2026.
8: ودع منتخب الأردن منافسات كأس العالم 2026 رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل الأولى إلى دور الثاني والثلاثين بعدما تغلب على النمسا بهدفين دون رد على استاد مدينة دالاس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجوكم.

0: إدانة الأذية
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
0: الخليجية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حب

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلها
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009.

0: عشتوا.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت مثل الشيوخ جربت الكآبة والأرق. لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره، تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق. لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها، يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق. كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها، لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلى من بره.
0: اشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد سعادة السفير محمد بوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية إطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب، والذي قد يؤثر سلبا على شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة يوم الأحد 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.38% لتسجل 78.15 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو ما يعادل 0.46% إلى 74.19 دولارا للبرميل.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر مستجدات المونديال، ودع منتخب الأردن منافسات كأس العالم 2026 رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل الأولى إلى دور 32 بعدما تغلب على النمسا بهدفين دون رد على استاد مدينة دالاس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع انجرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امام الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
0: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
1: اشعار.
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: ارتقي بخبراتك الى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي ابو ظبي برامج دراسات عليا متقدمه مصممه لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسه مصنفه عالميا في مجالي الهندسه والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنيه. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي ابو ظبي لتبدا رحلتك.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الأغاني الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد في أبو ظبي، كما شهد سموها الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب التي ستنطلق في 30 سبتمبر 2026، وسيبدأ التشغيل التمهيدي لخدمات قطار الركاب بين محطتي أبو ظبي والفجيرة اعتبارا من 30 يونيو الجاري، حيث تستغرق الرحلة 1:45 فقط. أكد سعادة السفير محمد بوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. قال معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن قادة الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية تلقوا تعليمات جديدة تحد من العمليات الهجومية في جنوب لبنان وتقصر نشاط القوات على المهام الدفاعية. أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب، والذي قد يؤثر سلبا على شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة يوم الأحد 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. ختام الموجز بهذا الخبر. حصد طيران الإمارات 3 جوائز خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط 2026، وهي جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم إلى جانب جائزتي أفضل درجة أولى وأفضل صالة مطار في الشرق الأوسط عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: دانت الأثير 1009 الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
3: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير،
4: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتونا الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل. على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-2-09-6000. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دشنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب والتي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. قال معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستركز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلانه الاستقالة، وقال ترامب إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر متن الأرض اللي له سنين شايل، فوق ثقل الجبال نفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو ودري فلان يبقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
3: جاهن ومال وجمال،
2: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايد، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلت للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك اند؟
6: كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: كوليجي.
4: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
7: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: يلا

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دشنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب والتي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. قال معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستركز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلانه الاستقالة، قائلا ترامب إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: بوليفار على الخليجية.

مساكم الله بالخير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال لقائنا اللي يتواصل مع مستمعينا وحتى ما قبل الرابعة بقليل مع مجموعة من موضوعاتنا الصحية الأسرية، وأيضا كذلك من خلال تواصل مستمعينا واستقبالنا كذلك لمسجاتهم عبر 4000 دول اتصالات، أو من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم المميز في هذا المساء. إن شاء الله كذلك بنكون متواصلين في مسابقتنا ونشوف من سيكون الفائز الجديد في هذا اليوم، ونرى يا ترى من سيفوز بالجائزة في ساعتنا الثانية. عود أولا إلى مسجاتكم. عبير مساء الخير تقول: لا تفقد عفويتك فهي أجمل حلة يرتديها الصادقون. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين من خلال تواصلهم على الخليجية على 1009. إلى أول موضوعاتنا اليوم ومع جرين تي.

هناك رياضات تعتبر يعني حتى نحن نسميها رياضات شتوية وهناك رياضات صيفية. ما هي أكثر رياضة صيفية أنت تحب ممارسة هذه الرياضة بغض النظر عن أنت حاليا تمارسها أو لا، ولكن أكثر الرياضات اللي تحب ممارستها سواء أنت تمارس هذه الرياضة حاليا أو لا في فصل الصيف، خلينا نتكلم، وأكثر الرياضات اللي يعني مناسبة جدا لفصل الصيف، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009 اكتبوا لي أسماءكم ثلاثية من خلال تواصلكم وسنرى من سيفوز بجائزتنا اليوم. إذن أكثر رياضة تحب أنك أنت يعني تستمتع وتمارس هذه الرياضة خلال فصل الصيف مع أسماءكم، ويا مساء الخير والسعادة.

0: green tea.
1: يا مساء الخير، أعود مجددا إلى مسجداتكم. أمل مساء الخير، وتقول مساء الهنا، مساء نظرة الأمل الجميل للواقع الجميل والمستقبل الأكثر هناء والأكثر جمالا بمشيئة الله. شكرا لك يا أمل. حمد غانم يقول السباحة. عبير مساء الخير أولا، وتقول المشي أفضل شيء عندي لأنه يناسب كل الأوقات. شكرا لك يا عبير. أيضا أمل تقول من زمان مشيت في حديقة الخور يعني قبل المغرب، بس كان أحلى صيف في حياتي، كان يعني في أشهر الصيف، وكان فعلا المشهد جميل، المنظر جميل، وكذلك أيضا الوقت مميز. شكرا لك يا أمل. أيضا سلامة القبيسي، حياتي الله أختي سلامة، مساء الخير، تقول المشي والسيكل. شكرا لك. أيضا كذلك خلود العليلي، حياتي الله خلود، تقول السباحة. محمد عبد الرحمن سلمان مساء الخير، شكرا لك يا محمد، يقول السباحة. هزاع الشحي يقول السباحة والبادل والتنس وكرة السلة. شكرا لك يا هزاع. وأيضا مزيد من مسجداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. أكيد طبعا أن هناك رياضات تناسب فصل الصيف وهي مهمة، ونشوف يا ترى مستمعينا شو أكثر رياضة أنت تفضل يعني أن تكون من الرياضات اللي أنت تعتمدها خلال فصل الصيف. مع اسماءكم الدخول في ساعة مسابقتنا عن طريق 4000 دول اتصالات، وكذلك أيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. والجائزة اليوم بتكون عبارة عن تكت لحضور مسرحية منتزه الخيران. طبعا في هناك عرضين، في العرض الثالث في شهر 7 في تاريخ 3/7، والعرض الثاني في تاريخ 4/7. في انتظار تواصلكم وأكثر رياضة تفضلها خلال فصل الصيف. يا مساء الخير والسعادة.
0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

إلى جرين تي وإلى المزيد من مسيداتكم. كان سؤالنا ما هي أكثر الرياضات الصيفية اللي في فصل الصيف اللي تمارسها خلال هذا الفصل؟ هذا أحمد يقول السباحة والتنس وكرة السلة. أحمد يوسف يقول السباحة أيضا. أحمد البشر حياك الله يا أحمد يقول السباحة. موزة المهيري تقول المشي. سعيد محمد يقول البادل. حصة حمد تقول المشي. عاش السويدي تقول أكيد السباحة. مريم الشامسي السباحة والمشي. جميل. إذن هذه الاختيارات هي اختيارات مهمة ومهم ممارسة الرياضة خلال كل فصول السنة، ولكن هناك رياضات أحيانا تناسب فصل الصيف أكثر عن غيرها. حتى تمارس الرياضة في خلال فصل الصيف، أولا تجنب أوقات الذروة اللي تكون فيها الحرارة عالية، أو كذلك في أوقات الظهيرة طبعا في الأماكن المغلقة، وأن تحافظ على ترطيب الجسم وشرب كميات كافية من الماء. هناك تفاصيل مهمة جدا لممارسة الرياضة في الصيف، أهمها هو اختيار الوقت المناسب. تجنب طبعا ممارسة الرياضة في فترة الظهيرة إلا في الأماكن المغلقة. أفضل الأوقات هي إما الصباح الباكر أو مساء بعد الغروب. ترطيب الجسم، شرب الماء بانتظام قبل، أثناء وبعد التمرين. لا تعتمد على العطش كمؤشر لشرب الماء، وإنما احرص على تناول الماء وبعض المشروبات الرياضية لتعوض الأملاح المفقودة. الملابس المناسبة هي مهمة، وتحتاج حتى لاستشارة من هم خبراء في هذا الجانب. هناك ملابس خاصة بالرياضة مناسبة خصوصا لفصل الصيف ولها ألوان فاتحة غالبا، وكذلك أيضا تقليل المدة ممارسة الرياضة بوتيرة معتدلة هي أهم بكثير من أن يكون أوقات طويلة ولكن لفترات أقصر. يعني أنه ممكن تمارسه اليوم 3 ساعات وبعد ذلك بعد أسابيع لا تستطيع. الخيارات البديلة، دائما استغل المساحات المغلقة المكيفة في الأيام شديد الحر، واختر دائما رياضات صيفية منعشة. على سبيل المثال يعني بنذكر بعض الأمثلة الخاصة بهذه الرياضات. الرياضات المائية مهمة، تشمل السباحة، الغوص، ركوب الأمواج، الترديف. هذه الرياضات أيضا مهمة حتى في الصالات المغلقة، وكذلك أيضا مناسبة مهمة لكل عضلات الجسم عموما. الألعاب القوى اللي تتضمن المشي المسافات القصيرة أو الطويلة، والرتب العالي أو الطويل. الرياضات الأشهر مثلا في يعني كرة القدم، كرة السلة، الطائرة، كرة الماء، وأيضا خصوصا في الصالات المغلقة وغيرها أيضا من الرياضات يمكن أكثرها شهرة خلال فصل الصيف هي السباحة. إذن اختار الأوقات المناسبة، الرياضات الأنسب، اختار الملابس الملائمة لفصل الصيف بألوانها أو أشكالها أو طريقة الديزاين أو التفصيل، لأن كل ذلك سيؤثر في أدائك الرياضي، وسيؤثر أيضا يعني على القدرة على أن يعني أنك تمارس رياضة لفترة أطول. كل ذلك مهم، ومهم دائما أن تكون رياضة في حياتنا في كل فصول العام. كل فصل من الفصول له رياضات يمكن

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كلمة انت بدامن فوادي وتسكني لآخر نقطة تنفيني.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم.

0: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجأة صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: خالد بن محمد بن زايد يدشن محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد. الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن: سوريا تبعث رسالة أمل في المنطقة. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب والتي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. واطلع سموه على أبرز مرافق وتجهيزات المحطة وأنظمة إدارة المعلومات وإجراءات الجاهزية التشغيلية، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول البنية التحتية المتطورة للمحطة والخطط المستقبلية لتطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية وآليات ضمان سهولة حركة الركاب في أوقات الذروة وغيرها من الحلول الذكية والخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء لتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وأرقى مواصفات الجودة. في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمثل هذه الصكوك وسيلة استثمارية تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم في أداة مدعومة من حكومة دولة الإمارات مع إمكانية تحقيق عوائد ضمن إطار استثماري منظم وشفاف. وما يميز هذا البرنامج أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 درهم فقط، بما يمنح شريحة واسعة من أفراد المجتمع فرصة الدخول إلى عالم الاستثمار بطريقة سهلة وأمنة. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
4: أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سلسلة الحوارات الاستراتيجية للأكاديمية، وهي مبادرة جديدة تقوم على تنظيم حوارات استراتيجية في عدد من العواصم والمدن الدولية على مدار العام بهدف تعزيز الحوار بين صناع القرار والخبراء والمفكرين الاستراتيجيين حول أبرز التحولات الإقليمية والدولية واستكشاف فرص التعاون العملي في مجالات الأمن والاستقرار والدبلوماسية والاقتصاد والاتصال الاستراتيجي. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. وجاءت تصريحات السفير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس، حيث أوضح أن التنمية الاقتصادية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي والاستقرار المستدام، مستعرضا في الوقت ذاته جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع آفاق التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية مع سوريا. قال معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء الخارجية بدول المجلس أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان. تبدأ اليوم في واشنطن جولة خامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض، رغم ما تقول مصادر إنه تأثير متزايد للتفاهمات الأمريكية الإيرانية على مسار المفاوضات، الأمر الذي أضعف موقف الدولة اللبنانية. ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس. في المقابل، شهد هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ اندلاع القتال عقب توصل إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ننتقل إلى أخبار المونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أعلن اتحاد السنغال لكرة القدم رسميا عن انتهاء مشوار حارس المرمى الأساسي إدوارد ميندي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية ومفاجئة خلال الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الفرنسي في الجولة الثانية من دوري المجموعات. بعيد فوزه على منتخب الأردن، وجد منتخب الجزائر نفسه في الطريق إلى تأهل محتمل إلى دور 32، بل يتجه مباشرة إلى مواجهة أحد المستضيفين المنتخب الأمريكي الذي كان حتى قبل ختام مباريات يوم الثلاثاء يتوقع أن يواجه منتخب الإكوادور، والذي أصبح خارج المنتخبات المتأهلة بعد نتيجة مباراة الجزائر والأردن. ننتقل إلى أبرز مباريات الليلة. البرتغال تلتقي مع أوزبكستان في الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، أما إنجلترا فتواجه غانا في 12 منتصف الليل. بأخبار المونديال تنتهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية الإماراتية،
9: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
10: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
9: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
7: بيتي سعادتي.
11: يا مرحبا وسهلا بكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. وأعود للمزيد من مسجداتكم عن طريق 4000 اتصالات ومن خلال تواصلكم. موزة حياة الله يا موزة، وكانت تقول المشي أيضا كذلك. لطيفة رسول، شكرا يا لطيفة. نجوى تقول السباحة. أمل تقول نظرتنا دائما إن شاء الله تحمل الألم الذي الأمل الذي يرسم الابتسامة اللامتناهية. وشكرا، شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك شكرا يا نجوى ومريم. كل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000. إلى موضوعنا التالي اليوم ومن خلال تواصل المستمعين، تقسيمة اليوم هي مهمة جدا خلال ولا شك خلال حياتنا. ولكن إذا أردنا أن نقسم نسبتين بين نسبة ما تعطيه من وقت لبيتك ونسبة ما تعطيه من وقت لعملك ونسبة ما تعطيه من وقت لأصدقائك، وممكن تكون بس نسبتين اللي هي العلاقات الاجتماعية والأسرية، أنت تعطيها نسبة كم بالمئة تقريبا أو كم من عشرة، وخلنا نحددها أفضل حتى ما داخل الأرقام. كم بالمئة تعطيها تقريبا نسبة اهتمامك أو وقتك، الوقت اللي ممكن تعطيه هذا الوقت سواء هلك في البيت أو لعلاقاتك الاجتماعية ولأصدقائك، والنسبة التي تعطيها لعملك كم هي ترى؟ اكتبوا لي أسماءكم خلال مسجداتكم وعن طريق الاسمس على 4000 اتصالات، وكذلك أيضا الدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم. واللي احد من المستمعين سالني يعني حتى من نعم حتى من التطبيق عموما، يعني في كل المشاركات ومسابقات مختلف البرامج المشاركه سواء كانت من خلال التطبيق او من خلال الاس ام اس هي يعني كلها واحد تقريبا. في انتظار تواصلكم ويا مساء الخير والسعاده.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم، وأعود للمزيد من مسيداتكم. أمل تقول مساء السعادة، طبعا 90% لي وللبيت لأن أهم شيء عندي هالموضوع. شكرا لك يا أمل. أيضا لطيفة شكرا على المسج. منيفة تقول بيتي 80%، أما العمل 20%. شكرا لك منيفة. أيضا كذلك شكرا يا ريم. ليليان تقول بيتي يعني 100% أو 90%، يعني هل فهمت المسج ليليان؟ تقول بيتي 100%، وممكن أحيانا يعني 90% اللي فهمت للبيت و 10% للاهتمامات الأخرى. شكرا لك ليليان. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000. إذن إذا أردت أن تقسم وقتك خلال اليوم ما بين البيت، الأصدقاء، الاهتمامات الاجتماعية وما بين العمل، فكم أو كيف ممكن أنك تقسمها؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009.
1: هو الخليج
2: على الخليجية.
1: عبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية. نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. بلا توقيت
2: بلا توقيت،
1: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
2: وجودك وترك الباقي،
1: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
2: جدير بحبك الراقي.
1: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
2: وميثاقي
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بيتي ساعتي.
1: طيب نعود إلى موضوعنا، وكم تعطي من الوقت لأسرتك، أصدقائك، ارتباطاتك الاجتماعية، وكم تعطي من وقت لعملك؟ وأولا خلنا نعلن اسم الفائزة والفائز اليوم، والفائز هو أحمد البشر. أحمد البشر، ألف مبروك يا أحمد. إذن الفائز اليوم بجائزتنا من جائزة منتزه الخيران لأحمد البشر، ألف مبروك يا أحمد. عبير تقول بالنسبة لي، تقول النسبة بالنسبة للبيت 75% و 25% لصديقتي، لعملي ولنفسي. شكرا لك يا عبير. أيضا أمل تقول 101%. أحيانا تمر بعض الذكريات في حياة الإنسان فيها شيء من الدموع، ولكن هذه المواقف تعلم الإنسان، وعلى الإنسان دائما يكون أقوى، وتجعله دائما في سعادة، خصوصا فيما يخص العلاقات الأسرية. شكرا لك يا أمل، وكل التواصل، وأشكركم على تواصلكم من خلال لقائنا في هذا اليوم. لا شك بأن الوقت المشترك، هكذا يسمى علميا، بين أفراد العائلة لا يقتصر فقط على الترفيه، بل يتعداها إلى أن يكون لذلك دور أساسي في بناء حياة صحية وحياة مستقرة. ودائما تطوير العلاقات الأسرية بشكل عام يعتبر من الأشياء اللي ممكن تجعل الإنسان في ناجح جدا في حياته، لأنه يشعر بالاستقرار الأسري في يعني تخطيطه للحياة. وبالتالي تأثير الوقت المشترك على تطوير هذه العلاقات في الأسرة يختصر على الصلة التي يمكن أن تجمعهم كأخ وأخت، كأب وأبناء، أم وأبناء، زوجين، وإنما هي التي تعزز عند الإنسان وتطور المهارات الاجتماعية والتواصل والاحترام المتبادل. إضافة إلى ذلك، هذا الشيء يساعد يعني مع مرور الوقت على تعزيز القدرة على أن نكون دائما قادرين على بناء أسرة متماسكة، أسرة يحب كل منا الخير للآخر، أسرة يعمل كل منا على أن يسعد الآخرين. وبالتالي هذا الشيء هو الذي يجعلنا نبني الثقة، ويجعل التواصل العميق بين أفراد الأسرة مهم جدا. أعمالنا مهمة وهي أساس في حياتنا، ولا تبنى حياة ولا يبنى نجاح دون عمل ناجح ومخطط له بشكل جيد ومستمر ومتواصل، وأنت قادر على أن تؤدي فيه أداء عالي. ولكن هذا لا يعني يبتعد أبدا عن أن نقول بأن البناء الأسري أيضا هو أساس. حتى يستقر الإنسان أسريا، دائما عليه أن يبني ما تسمى بالبيئة المنزلية المستقرة اللي تعزز التواصل العميق، تغرس الثقة، ودائما يكون هناك أشياء مشتركة فيما بينهم. الاستقرار النفسي والعاطفي يساهم الاهتمام المتبادل دائما في تحسين الصحة النفسية، يمنح كل فرد من أفراد الأسرة شعور بالأمان، ما يسمى بالأمان العاطفي. النجاح الأكاديمي والسلوكي أثبتت الكثير من الدراسات، وأثبتت يعني دراسات بين قوسين متخصصة في مسألة المتابعة الدقيقة، يعني من خلال سؤال الأسر، إلى أن تخصيص الوقت للأطفال هو من أكثر الأشياء التي تساعدهم في تحقيق أداء دراسي أفضل. عندما يشعر بأنك معه وتسأل، مو بس تحل الواجبات وإنما تتناقش حتى مع الطفل أحيانا في بعض الدروس، هذا الشيء يقلل احتمالية وقوعهم حتى في ربما أبعاد حتى أكثر في بناء شخصيتهم. هذا التعزيز، تعزيز الترابط، هو من خلال اللقاءات المشتركة، أن نتناول سويا وجبة طعام واحدة على الأقل يوميا وليس أسبوعيا في الويكند، أن يكون لدينا أنشطة ترفيهية مشتركة، أن نتيح فرصة للحوار البناء، أن يكون هناك تقارب بصري وهناك تقارب بصيرة، بأن يكون لدينا رؤية مشتركة في بناء هذه الأسرة. هذا الشيء هو الذي يزيل أي فجوات بين أفراد العائلة، لأنه دائما عندما يكون هناك يعني من يدير الأسرة تشعر بتفاهمه وتقاربه، أنت تشعر باستقرار كبير جدا يعني فيما يخص الأب والأم على سبيل المثال. وبالتالي هذه التنمية، تنمية مهارات التواصل الاجتماعي من خلال التفاعل الأسري، هو الذي يعطي الأبناء المهارات الحياتية، لأنه يرى صورة ناجحة في حياته، هو يرى صورة متواصلة، هو يرى صورة فيها الاحترام المتبادل والانعكاس الإيجابي على شخصية الأبناء. وبالتالي كم الأبناء هم في حاجة إلى أن يروا هذه الصورة، وكم الأبناء هم في حاجة إلى أن يرى الصورة الأجمل دائما في بيتهم ومن خلال أسرهم. هذا التكامل هو الاستثمار في حياتنا، هو أن احنا نستثمر فيه اليوم. عندما تقول بأننا نبني بناء أسري يعني ناجح وإيجابي، أنت هنا تعني بأنك تبني مستقبل أيضا ناجح وإيجابي، وبالتالي لا يمكن أن يعكس المستقبل إلا على أداء حاضر اليوم أو الغد، وبالتالي هذا الشيء هو الذي يبني المستقبل المشرق في حياتنا، وهو الذي يجعلنا نعيش سعيدين، وهو الذي يجعلنا نقول نحن لا نمتلك فقط مهارات الحوار البناء في حياتنا، وإنما نملك أن نقول بأننا قادرين على أن نجعل السعادة هي صورة دائمة متواصلة لا تتوقف أبدا، إلا أن تقول بأنها صورة سعيدة لأسرة متفاهمة وسعيدة.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

0: Events. Events.
1: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين، في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
4: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا، يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها جذابه قبل ما تمطر، لو قلت وانها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها اخطر، غيم ومناظر راوعه وخلابه.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.
4: 1009
1: كانت الأثير.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 5 على التوالي، بعد نجاحها في جذب 1253 مشروعا جديدا خلال عام 2025 بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق. أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق تقرير أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2026، والذي يسلط الضوء سنويا على أهم التقنيات الجديدة والواعدة. قتل شخصان اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، كما نقلت الوكالة اللبنانية الوطنية للأعلام الرسمية. تبدأ اليوم في واشنطن جولة 5 من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض. دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ختاما، لقي شخص حتفه وأصيب 8 آخرون بجروح جراء تدافع وقع خلال تجمع حاشد للمشجعين في وسط العاصمة الأردنية لمشاهدة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم اليوم، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة ومن خلال انطلاقة برنامج شورت كات، وإن شاء الله مستمرين في التواصل لمدة ساعتين، ناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة، ولكن البداية مع الحماس ومن خلال مونديال 2026. طبعا ملخص مباريات أمس وصباح اليوم، لقاء نيوزيلندا ومصر، فاز منتخب مصر بثلاثة مقابل هدف لنيوزيلندا. أما عن مباراة الأرجنتين والنمسا فانتهت ب 2-0 لمصلحة الأرجنتين. مباراة فرنسا، منتخب فرنسا طبعا أحرز ثلاث أهداف دون رد لمنتخب العراق. وبالنسبة لمواجهة النرويج والسنغال انتهت بفوز النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والمواجهة العربية اللي كانت بين الأردن والجزائر انتهت بفوز الجزائر بهدفين لهدف وحيد للأردن. أما عن أبرز مواجهات اليوم وصباح الغد إن شاء الله، البرتغال وأوزبكستان مباراتهم بتكون الساعة 9 المساء، إنجلترا وغانا الساعة 12 منتصف الليل، بنما وكرواتيا الساعة 3 صباحا، كولومبيا والكونغو الديمقراطية الساعة 6 صباحا. إنزين، خلوني أسألكم هذا السؤال، إلين هذا اليوم ومن بداية البطولة إلى المباراة، آخر مباراة انتهت طبعا يعني صباح اليوم، ومن خلال متابعتكم للمواجهات والمباريات اللي تمثل منتخبات العالم، بعض اللقاءات يمكن كانت كان الحماس فيها أقل، ولكن بعض المواجهات كانت قوية جدا. سؤال يقول: ما هو أفضل أداء لمنتخب في كأس العالم 2026 بالنسبة لكم أنتم من خلال وجهة نظركم ومن خلال متابعتكم ومشاهدتكم للمباراة؟ حسيتوا أن هذا المنتخب يعتبر من المنتخبات اللي فعلا حماسي، فعلا منتخب يعني أدى أداء بطولي وقوي في مواجهاته اللي خاضها في خلنا نقول المباريات السابقة، وحسيت أنه ممكن يحقق يعني خلنا نقول مراكز متقدمة في المونديال. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم بنخص بالذكر أحد المنتخبات، بنتكلم عنه وبنتكلم عن أحد أبطال هذا المنتخب، عموما من التفاصيل في الدقائق الجاية، ولكن خبرونا من خلال متابعتكم للمباريات بشكل عام، ما هو المنتخب الأفضل من خلال وجهة نظركم؟ بداية برنامجنا بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، كنت ما أعرفك على الخليجية 1009. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية،
2: شيء واحد شيء واحد شيء واحد
1: شيء واحد. واليوم نبغيكم تعطونا اسم منتخب واحد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وتحديدا المنتخب اللي أبهركم أداءه إلينا الحين ضمن مبارياته اللي خاضها في المونديال. في البداية نقول مساء الخير والسعادة لك عبير النمر، أيضا مساء السعادة لأمل أحمد وكل من انضم للتواصل والمتابعة. ميرا عبد العزيز تقول طبعا الأرجنتين وطبعا الزعيم ميسي. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول فرنسا والمنتخب الفرنسي. كذلك عندنا مستمعنا يوسف يقول من أفضل المنتخبات اللي عجبني أدائهم وانبهرت بأدائهم المنتخب المغربي. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. أتوقع أغلب المنتخبات يعني خاضوا أكثر من مباراة واحدة إلينا اليوم، ولكن ما هو المنتخب اللي فعلا انبهرتوا بأدائه من خلال مبارياته السابقة؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي، ما جناه الهوى على والضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9
1: دانت الأثير.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سان سبورتس. بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: طلال سام وسلطان المرشد يلتقون في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، ليلة خليجية تجمع الطرب والإحساس في 25 من يوليو المقبل. اللقاء بيكون في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8، سيبوا عندكم التاريخ 25 من شهر يوليو المقبل. بإمكانكم الحصول على تذاكركم الآن من خلال موقع platinumlist.net، الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. بالنسبة لسؤالنا عن المنتخب اللي أداءه إلى هذا اليوم عجبكم في مواجهاته السابقة ضمن مونديال 2026، الإجابات تراوحت بين المنتخبات العربية وكذلك منتخبات دول العالم اللي تمثل دولها في هذه اللقاءات الحاسمة اللي من خلالها أكيد لازم يأدون أفضل ما لديهم عشان ينتقلون إلى المرحلة القادمة. عموما بعد شوي بنشوف المزيد من المشاركات على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: بالنسبة لشوارع دبي الرئيسية وحركة السير فيها، نبدأ وياكم من شارع الاتحاد. الزحمة حاليا تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. تبدأ الزحمة من أمام جسر سيتي سنتر مردف مثل ما قلنا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بودكاست استكانة،
2: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
3: أنا الآن ساكن بالإيجار.
2: حلو.
3: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
2: الله يزيد.
3: وبنيتها على مدى أكثر من عقدين من
2: الله
3: الزمن.
2: الله يزيد.
3: ومندير محافظة عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بدل عملك ال 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 ألف وبعيش في البيت اللي أنا بدي إياه؟
2: أعطي 3 مليون، أعطي.
3: شفت؟ أنا عايش في البيت اللي بدي إياه، بيت أحلامي اللي أنا بحبه، بدل ما أربط هاي الفلوس عشان أوفر 4% وأنا بقدر أعمل 30 40 50% أكثر مرات. أي شخص عم يسمعني الآن عنده ذرة منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح، لا كلامك صح.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد.
1: صحيح نحن موجودين في دولة الإمارات، ولكن أنظارنا يعني أنظار العالم كلها تتجه نحو الدول المستضيفة لمونديال 2026. ثلاث دول طبعا تستضيف المونديال: كندا، المكسيك، وكذلك أمريكا. عموما اليوم سألناكم عن أداء المنتخبات اللي تابعتوا مبارياتها ضمن اللقاءات الأولى في كأس العالم 2026، وما هو المنتخب اللي فعلا عجبكم أداءه؟ بعض المنتخبات صحيح انها منتخبات قوية، وخلنا نقول مثل ما يقولون أبلت بلاء حسنا، ولكن هناك منتخبات فعلا الواحد ينبهر بأداء خلنا نقول اللاعبين فيها. فما هو المنتخب اللي شفتوه ضمن المنتخبات الأفضل واللي فعلا انبهرتوا بأداء اللاعبين؟ أحد المتابعين يقول منتخب مصر، فعلا منتخب مصر من المنتخبات اللي أدت أداء بطولي في أول مبارتين لهذا اللقاء، وما شاء الله حصلوا على 4 نقاط في هذه المنافسات، وإن شاء الله نتمنى لهم يعني أنهم يحرزون مراكز متقدمة ويوصلون إلى يعني خلنا نقول النهائي إن شاء الله، ما في شيء مستحيل. أحد المتابعين يقول البرازيل، أيضا بعض المستمعين ذكروا إسبانيا، النرويج، وكذلك الأرجنتين. أنزين، خلونا من هذا الموضوع، بندخل في تفاصيله بعد شوي، ولكن نذكركم ونخبركم بأن 6 دول ضمنت تأهلها إلى النهائي. عندنا أمريكا، المكسيك، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، والنرويج. فعلا أغلب المستمعين ذكروا هذه أسماء هذه المنتخبات من خلال مشاركاتهم ومن خلال متابعتهم للقاءات اللي جمعت هذه المنتخبات بالمنتخبات الأخرى. انزين، سؤالي يقول هل يا ترى كانت لكم زيارة سابقة إلى وحدة من هذه الدول؟ أمريكا، المكسيك، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج. هل يا ترى زرتوا وحدة من هذه الدول؟ وما هي إذا كانت إجابتكم بنعم، شو هي أبرز المعالم، أبرز المواقع السياحية المميزة فيها، وأكثر شيء عجبكم وحبيتوه في هذه الدولة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. بندخل في تفاصيل هذا الموضوع وبخبركم ليش سألتكم هذا السؤال في الدقائق الجاية. إذن هل زرتوا يا ترى إحدى هذه الدول اللي تأهلت وضمنت تأهلها إلى نهائي كأس العالم، اللي هي المكسيك، ألمانيا، أمريكا، فرنسا، الأرجنتين، وكذلك النرويج؟ وخبرونا أيضا عن أبرز المعالم اللي زرتوها، وكذلك أكثر شيء عجبكم في هذه الدولة. دقائق بنكون ياكم مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده بعنوان مده وافيه. اما الحين نترككم مع هذه المحطه الغنائيه الوطنيه الرائعه للفنان حسين الجسمي.
2: لانها الام التي ربت، لانها الام التي سهرت، لانها الام التي احتضنت، ولانها الام التي اعطت، التي اعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخارجية الإماراتية 1009.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لوشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة،
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف اكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب الى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
7: اليوم نتكلم عن الدول اللي ضمن تأهلها إلى نهائي كأس العالم 2026، واللي هي النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، المكسيك، أمريكا. طبعا هذه الدول الستة ضمن تأهلها. هل يا ترى زرتوا سابقا وحدة من هذه الدول؟ إذا كانت إجابتكم بنعم، خبروني ما هو أجمل شيء شفتوه في هذه الدولة، شيء عيبكم فيها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 5 على التوالي. قتل شخصان اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. تبدأ اليوم في واشنطن جولة 5 من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض. دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ختاما مع هذا الخبر، لقي شخص حتفه وأصيب 8 آخرون جراء تدافع وقع خلال تجمع حاجد للمشجعين في وسط العاصمة الأردنية عمان لمشاهدة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم فجر اليوم. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء.
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل المتابعين في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. وسألناكم في نهاية ساعتنا الأولى عن الدول، إذا زرتوا واحدة من هذه الدول الستة اللي هي أمريكا، المكسيك، ألمانيا، الأرجنتين، النرويج أو فرنسا، أو يمكن حد منكم زار أكثر من دولة من هذه الدول اللي ضمنت تأهلها إلى نهائي كأس العالم 2026. وسألناكم أيضا إذا كانت لكم زيارة سابقة إلى واحدة من هذه الدول، ما هو أكثر شيء عيبكم فيها، سواء من أماكن ومناظر خلنا نقول طبيعية، أو خلنا نقول مواقع سياحية، أو يمكن حبيتوا شيء له علاقة بتاريخ أو ثقافة هذا البلد. انزين، من اليوم يبنى طاري الأرجنتين، فخلونا نتكلم شوي عن ميسي قائد منتخب الأرجنتين في كأس العالم. تعتبر مشاركته الحالية الختامية في المونديال، وحاليا يعتلي عرش الهدافين التاريخيين لكأس العالم، وفي رصيده 18 هدف طبعا في مشوار البطولة، ويعتبر أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. وأول هدف مونديالي له كان في 2006 وهز شباك صربيا ومونتينيغرو. أما عن آخر أهدافه المونديالية في النسخة الحالية في مباراته أمس اللي كانت ضد النمسا، وأحرز خلال اللقاء 2 وضيع الهدف الثالث. عموما بذلك ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم. خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. عبير النمر تقول لا للأسف ما زرت أي دولة من هذه الدول، إن شاء الله تكون لك زيارة في إلى واحدة من هذه الدول اللي ذكرناها، اللي هي طبعا هذه الدول اللي ضمنت منتخباتها ضمنت تأهلها في نهائي كأس العالم. أمل أحمد تقول ما تابعت ولا مباراة، ولكن من الدول المذكورة زرت ألمانيا، زرت ميونخ تحديدا وبعض القرى الريفية الجميلة. تقول أيضا فرنسا وبرج إيفل وديزني لاند ومطاعم البيتزا اللذيذة. فاطمة أحمد تقول أفضل الأماكن اللي زرتها شلالات نياجرا أو نياجارا، من أروع الأماكن، وفعلا هذه الشلالات تعتبر من الشلالات الرائعة ومن مشاهد الطبيعة الرائعة في العالم. تحياتنا لك مستمعتنا فاطمة، تقول كانت في الحدود الأمريكية. أيضا أحد المتابعين يقول من زياراتي السابقة كانت لي زيارة إلى أمريكا، ألمانيا، فرنسا والنرويج. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم، بنغوص في تفاصيل موضوعنا هذا في الدقائق الجاية. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. نبدأ وياكم ساعتنا الثانية بصوت الفنانة بلقيس، أنا هنا، الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كت. يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
2: اسم علم سمى. اليوم يمكن تستغربون إذا قلنا لكم اسم ليس على مسمى. اخترنا الأرجنتين. اسم مشتق من اللفظ اللاتيني أرجنتوم ومعناه الفضة. والغريب بأنه مثل ما قلنا هذا الاسم ليس على مسمى. ليش؟ لأن الأرجنتين لا تحتوي على أي مصادر للفضة، بس لماذا سميت بأرض الفضة؟ يقولكم السبب أن الغزاة الأسبان في القرن السادس عشر استقروا عند نهر أطلقوا عليه اسم ريو دي لا بلاتا ومعناه نهر الفضة، وذلك بعد انتشار شائعات من السكان الأصليين بأن أراضيها تحتوي على جبال من الفضة، واستقروا فيها الأسبان طمعاً في الحصول على هذا الكنز اللي هو الفضة. أما الأرجنتين فتم اعتماد هذا الاسم رسمياً في 1826. بالنسبة لمستمعينا وزياراتهم السابقة إلى الدول المختلفة وتحديداً الدول اللي ذكرنا أسماءها اللي ضمنت تأهلها إلى النهائي من ضمنها الأرجنتين وغيرها من الدول، مساك الله بالنور مستمعنا يمع الشامسي. ذكر أسماء الدول اللي زارها سابقا ومن ضمنها ألمانيا اللي هي أسبانيا النمسا وبريطانيا. تحية لك يا يمع الشامسي، وأيضا تحياتنا لكل متابعينا ولكل من انضم للتواصل في هذه اللحظات. بما نتكلمنا عن الدول وتكلمنا عن زياراتكم السابقة إلى هذه الدول، خبروني عن أجمل وجهة مناسبة للسفر صيفا بالنسبة لكم. أعتقد بعض الناس يفضلون السفر في الصيف، وبعض الناس يمكن يفضلون السفر في مواسم ثانية غير الصيف. وأنتم مستمعين إذا كانت لكم زيارات سابقة وجولات وصولات إلى دول العالم المختلفة تحديدا في فصل الصيف، خبروني عن أفضل الدول يعني للزيارة في الصيف تحديدا، لأن بعض الدول مو مناسبة للصيف للسفر صيفا، لها مواسم ثانية وتكون أجمل في المواسم الثانية، ولكن بعض الدول نشوفها فعلا تكون مناسبة للسفر صيفا. إذن بالنسبة لكم مستمعينا، ما هي أجمل وجهة وتعتبر من أنسب الوجهات المناسبة للسفر صيفا؟ هذه الدولة تشوفونها مناسبة طبعا تقع في أي قارة من قارات العالم، زرتوها سابقا في الصيف واستمتعتوا بزيارتكم وتواجدكم في هذه الوجهة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يا مساء الخير والسعادة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير لمه. ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك سوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير. افداك كلي واقول اسف على التقصير.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: شورت كات على الخليجية. الصيف بالنسبة لبعض الناس موسم سفر، ولازم يقضون الصيف أو على الأقل أيام منه خارج الدولة، ولكن صيف هذا العام يمكن بالنسبة لي عدد من الناس ممكن الأمر بالنسبة لهم مختلف، لأن بعض الناس قرروا أنهم يقضون صيفهم داخل الدولة، وما شاء الله نحن عندنا يعني أماكن كثيرة جدا نقدر نقضي فيها أجمل وأمتع الأوقات، من فنادق، من منتجعات، من مشاريع، متنزهات ترفيهية، حدائق مائية وغيرها من هذه الأماكن اللي فعلا تستحق الزيارة وتستحق أن نحن نكتشفها في دولة الإمارات وتتبع مختلف إمارات الدولة. ولكن اليوم حبينا نعرف وجهات مستمعينا المفضلة في الصيف تحديدا. إذا قلنا ما هي وجهتك الصيفية اللي تعتبر من أجمل الوجهات الصيفية، يعني ممكن تزورها في الصيف وتستمتع بوقتك فيها. رسالة من مستمعنا حمد غانم يقول تايلند، خلود العلي تقول الهند، عندنا بولندا وزاكوباني بالتحديد من مستمعنا يمع الشامسي. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعات، راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم والمزيد من الوجهات الصيفية المفضلة بالنسبة لكل واحد منكم. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل المشاركات بالإضافة إلى وسائل التواصل الأخرى. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع حصة بالاتجاهين، هناك كثافة مركبات، أيضا عندنا كثافة مركبات بالاتجاهين على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، عودة إلى شارع الخيل عند مدخل معبر الخليج التجاري بالاتجاه المؤدي إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار، يشهد ازدحام وكثافة في المركبات. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
6: مجد

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية
2: 100% خليجية
1: 1009.
3: الفنان حسين الجسمي يقول: كل صيف سؤالي يقول هذا الصيف وين بتقضونه، داخل الدولة ولا خارجها؟ وإذا اخترتوا وجهة أخرى، يعني دولة من دول العالم، خبرونا ما هي أفضل وجهة صيفية بالنسبة لكم، سواء من خلال زياراتكم السابقة أو إذا حابين تخبرونا إذا كنتوا حاجزين تقضون إجازتكم الصيفية القادمة إلى إحدى الدول، على رقم الاسم 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شورت كات على الخليجية. سألناكم ما هي أفضل وأجمل الوجهات المناسبة للسفر صيفا بالنسبة لكل واحد منكم، وهل هذا الصيف صيف 2026 ناويين تقضونه داخل الدولة من خلال السياحة الداخلية، ولا حجزتوا دولة أو وجهة من وجهات العالم وبتقضون جزء من إجازتكم الصيفية فيها؟ قبل ما نشوف مشاركات ورسائل المستمعين الأخيرة، مؤخرا كشفت وكالات ومكاتب السياحة والسفر في الدولة عن مجموعة من الوجهات المفضلة لدى المواطنين الإماراتيين خلال هذا الصيف، ونشوف هناك تنوع بين الدول اللي تعتبر الأكثر طلباً للسفر صيفاً. حالياً يقولكم جنوب أفريقيا من الدول اللي تتصدر القائمة ضمن الوجهات الأكثر طلباً، وكذلك أستراليا، وضمت القائمة أيضاً وجهات أخرى منها جزر المالديف، عندنا تايلاند، الصين، اليابان، والمملكة المتحدة وغيرها من الوجهات. هذا بالنسبة لأبرز الوجهات المفضلة صيفاً للسفر صيفاً بالنسبة للإماراتيين تحديداً في صيف 2026. وعلى طاري السفر والوجهات الصيفية، فلاي دبي تشغل شبكة من وجهاتها الموسمية الصيفية إلى عدد من الوجهات، منها أنطاليا، بودروم وطرابزون في تركيا، أيضاً ميكونوس وسانتوريني في اليونان، باتومي في جورجيا، تيفات في الجبل الأسود، دوبروفنيك في كرواتيا، وأيضاً العلمين في جمهورية مصر العربية. سواء بتقضون إجازتكم داخل الدولة مثل مستمعنا أبو هزاع يقول الوجهة الصيفية في دانة الدنيا مدينة دبي، وسواء بتقضونها في دبي أو أي إمارة من إمارات الدولة من خلال السياحة الداخلية، فعلا دولة الإمارات غنية بهذه الأماكن اللي تستحق الزيارة، أماكن يمكن زرناها سابقا وأماكن ما زرناها وتستحق الاكتشاف، ممكن نزورها ونقضي فيها جانب أو جزء خلنا نقول من إجازتنا الصيفية. ويمكن بعض الناس فعلا قرروا يسافرون خارج الدولة مثل مستمعينا اللي ذكروا وجهات مختلفة، منها تايلاند، الهند، وكذلك بولندا وغيرها من الوجهات. أتمنى تقضون أجمل وأمتع الأوقات أياً كانت اختياراتكم داخل الدولة أو خارجها. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام البرنامج، وفي الختام نقول شكراً لكل من تابعنا وتواصليانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. كنت ياكم مريم الجسمي، وغداً يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصراً. مع ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: صوت بلا صورة.
2: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
3: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
4: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
5: وفي العناوين: في اتصال هاتفي رئيس الدولة يعزي أمير قطر في ضحايا حادثة رأس لفان، حاكم الشارقة يعتمد ترقية كوادر عسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتشمل القيادة العامة للشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 5 على التوالي، بعد نجاحها في جذب 1253 مشروعا جديدا في العام الماضي بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق. في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
6: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمثل هذه الصكوك وسيلة استثمارية تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم في أداة مدعومة من حكومة دولة الإمارات مع إمكانية تحقيق عوائد ضمن إطار استثماري منظم وشفاف. وما يميز هذا البرنامج أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 درهم فقط، بما يمنح شريحة واسعة من أفراد المجتمع فرصة الدخول إلى عالم الاستثمار بطريقة سهلة وأمنة. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
1: من شبكة ARN.
5: نواصل هذه الجولة الإخبارية إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. قتل شخصان اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. في الأثناء قالت الوكالة أيضا إن عددا من الأهالي في بلدة حداثة جنوبي لبنان تعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي خلال توجههم بمواكبة من الجيش اللبناني وتوجههم لدفن في مقبرة البلدة من دون أن تفيد الوكالة عن وقوع أي إصابات. تبدأ اليوم في واشنطن جولة خامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض، رغم ما تقول مصادر إنه تأثير متزايد للتفاهمات الأمريكية الإيرانية على مسار المفاوضات، الأمر الذي أضعف موقف الدولة اللبنانية. ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أشاد بالموقف الذي عبر عنه الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، معتبرا أنه وضع حدا للتكهنات بشأن نيات دمشق تجاه جارتها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن سلام أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثنى خلاله على ما وصفه بالموقف الأخوي والصريح الذي عبر عنه الشرع في مقابلة تلفزيونية.
1: من شبكة ARN.
5: في أخبار العالم أيضا، دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ومن أخبار العالم إلى أخبار المونديال.
7: رحلة الكأس مونديال 2026.
5: تتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة 12، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وغانا في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة، بعدما استهل المنتخبان مشوارهما بالفوز في الجولة الأولى، إذ تفوقت إنجلترا على كرواتيا فيما تجاوزت غانا منتخب بنما. تشهد منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 غدا إقامة 5 مباريات، 4 منها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تختتم منافسات المجموعة الثانية بمباراتين تقامان في التوقيت نفسه ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، وسط صراع محتدم على بطاقات التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. أذكركم بمباريات الليلة، البرتغال تلتقي مع أوزبكستان في 9 مساء بتوقيت الإمارات، وإنجلترا كما قلت مع غانا في 12 منتصف هذه الليلة. إلى هنا كانت تلك هي الأخبار، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: الجو جوكم

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سوياً نبني للمستقبل، سوياً نرسخ رؤية أشمل، سوياً نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله. معكم اليازية وبكون وياكم اليوم على مدار 3 ساعات في برنامجكم دوت خليجي، اللي من خلاله راح أتكلم عن مواضيع متنوعة وأبرزها اليوم تشغيل قطار الاتحاد، والتفاصيل إن شاء الله في الفقرات الجاية. لكن في شيء وايد حلو وممتع وانتو الشيء تحبونه طبعا، الجوائز المقدمة من الخليجية. عندي لكم مسابقة وراح اوافيكم بالتفاصيل ان شاء الله بعد في الفقرات الجاية، واستقبل مشاركاتكم مستمعين عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع مع اول محطة غنائية وراجعي لكم من بعد دقائق.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مستمرين معكم مستمعينا وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم دوت خليجي، نمسي عليكم بالخير. من زمان كانت الرحلات بين إمارات الدولة تعتمد على السيارات، ونحن كلنا معتمدين على السيارات في وقتنا الحالي، وفي ناس معتمدة على الحافلات. لكن اليوم الإمارات تدخل مرحلة جديدة من التنقل السريع والمريح، وصار السفر أسهل وأسرع من أي وقت مضى. الحين لاين القطارات بيبدأ يشتغل عندنا مع قطار الاتحاد. سؤالي لكم مستمعينا قبل أبدأ بموضوعي، لو خيروكم تسافرون يعني بين السيارة والقطار في رحلة، شو بتختارون، السيارة ولا القطار؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو خيروكم تسافرون او تتنقلون بالسيارة ولا بالقطار، شو بتختارون وليش؟ خلوني اسمع او استقبل مشاركاتكم، وراجعين لكم من بعد دقائق.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك. الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض. خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك. سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك. كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك. عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك. لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك. لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك. كل هذا الكون اللي ينبض، أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رويا الخاص بك اليوم.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
3: اقتنعت؟ بنزل الحين
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، مستمرة معاكم أنا اليازية وفي برنامجكم دوت خليجي. سؤالي كان لكم، لو خيروكم أنكم تسافرون بالسيارة أو بالقطار، شو بتختارون وليش؟ طبعا مشاركاتكم رهيبة وصلتني. في حد يختار؟ مستمعتنا عبير تقول أريح لي القطار وأسرع وما يحتاج أني أفكر بالطريق والزحمة، وأجلس أستمتع بالمناظر إلين أوصل الوجهة اللي أبا أوصل لها. صراحة أنا معاك، أنا إنسانة أفكر أني ما أسوق من يوم ورايح أبا دريول يوديني ويبني، أو أني أستخدم القطار، ليش لا، بالعكس خلي أستخدم القطار. ومستمعنا سعيد يقول أنا مع السيارة، الحرية أهم شيء، أوقف وين ما أبا، أمر الكوفيات وأخذ يعني أخذ راحتي، الدرب موجود وأنا في سيارتي، يعني سيارتي أنا أتحكم فيها. بعد إحنا مع مش ضد، إحنا نقولكم لو يعني، فنبقى نشوف آراءكم وآراء يعني المستمعين. ومستمعنا اللي نهاية رقمه 3321 يقول القطار للدوام والمشاوير السريعة، أما إذا كانت رحلة مع الأهل أو الأصدقاء فبختار السيارة بدون تفكير. بعد ممكن يبى يقلل الزحمة، الحين هو يبى يصير بالقطار يبى يقلل الزحمة. ومستمعتنا سارة تقول السيارة طبعا، أحب أن يعني أضرب خطوط، وخصوصا إذا كانت رحلة برية أجواء حلوة، أشيل صديقاتي معايا ونطلع يعني رود ترب. يعني تفاوتت صراحة المشاركات، لكن مستمعين لازلت تستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. طالعين هذا الفاصل الغنائي وراجعي لكم من بعد دقائق.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير. أعلنت قطارات الاتحاد عن بدء التشغيل التمهيدي للقطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة اعتبارا من تاريخ 30 يونيو الجاري 2026. ودشن الشيخ خالد بن محمد محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد اللي راح تربط بين أبوظبي والفجيرة، والرحلة راح تستغرق ساعة وخمسة واربعين دقيقة. تعرفون شو هذا أريح شيء؟ لأن احنا نعرف في السيارة كم ناخذ، ثلاث ساعات، ساعتين ونص فأكثر، عرفتوا؟ فالحين يعني بتوفرون عليكم هالوقت. وأيضا يعني أسعار التذاكر أعلنوا عنها أنها راح تبدأ من 55 درهم للدرجة المريحة و 120 درهم للدرجة المميزة. وكنا نعرف أن الأسطول راح يضم 13 قطار

0: وكل قطار يستوعب حتى 400 راكب. بتوفر علينا طبعا تجربة سفر مريحة وسريعة من بين الإمارتين. والحجوزات وشراء التذاكر تقدرون تدشون موقعهم تطبيق قطارات الاتحاد ولا الموقع الإلكتروني. وعلى فكرة أنا دشيت وشفت أن التذاكر موجودة وأقدر أحجز من الحين الرحلة. خطوة جديدة هذه طبعا تعزز الربط بين إمارات الدولة، تمنحنا نحن خيارات أسرع وأسهل للتنقل. وإضافة أن في محطات راح يتم افتتاحها اللي هي محطتي دبي والذيد، إن شاء الله راح يكون بعد في تاريخ 30 يونيو الجاري، وأيضا محطات منطقة الظفرة في 30 ديسمبر. وبعد إن شاء الله قطار الركاب بيكملون مسارة في محطة الشارجة اللي راح أيضا تفتتح في تاريخ 30 مارس 2027. الحين من يوم رايح أنا بستخدم القطار، يوم بنزل عند أهلي الفجيرة بستخدم القطار، خلاص بودر سيارتي هني في دبي وبنزل لهم في القطار. لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا على الخليجية 1009.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي. مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوا بي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية، تمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. بحث رئيس اللبناني العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى تعثر الجهود الرامية إلى رأب الانقسامات وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا بعد مرور قرابة عام على أعمال عنف طائفية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد
6: صفر
5: صفر

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نمسي عليكم بالخير. وفي ساعتكم الثانية من برنامجكم دوت خليجي أبداها مع مسابقتنا اليوم. تبون تربحون قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من سن أند سن سبورت. خلوني أخبركم أكثر عن سن أند سن سبورت، هي وجهتكم المثالية لكل ما يخص كرة القدم. خلال موسم كأس العالم استعدوا للأجواء الكروية وتسوقوا من القمصان الرسمية لأكبر المنتخبات العالمية، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وفرنسا والبرتغال ومصر المغرب والمزيد. لكن سؤالي لكم، أنا أباكم صراحة تفوزون وياي، بس بنعلن عن الفائز إن شاء الله باكر، لأن اليوم في تخمين. كم تتوقعون نتيجة مباراة البرتغال اليوم مع أوزبكستان اللي راح تكون طبعا في الساعة 9 مساء؟ وطبعا نحن برنامجنا راح يخلص الساعة 9، لكن إن شاء الله بعلن عن الفايز غدا. بس تتوقعون كم النتيجة راح تكون في مباراة البرتغال وأوزباكستان اليوم الساعة 9 المساء؟ ارسلوا لي أساميكم الثلاثية مع تخمينكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ولازلنا مستمرين في أجواء مسابقتنا وأجواء كأس العالم اللي يعتبر غير عن أي بطولة. الشوارع كلها تنبض بالحماس، إعلام من كل دول العالم، جماهير تغني وتشجع، وقلوب تتابع كل تمريرة وكأنها لحظة حاسمة. في كأس العالم الكرة تجمع العالم كله في مكان واحد، فرحة هدف، دمعة خسارة، وتوقعات قبل المباراة، ونقاشات ما تنتهي بعد وقبل المباراة. بس يعني كل مباراة صح أنها 90 دقيقة، لكن تحمل ذكريات، تحمل حكايات، تحمل شغف وأجواء يعيشها الجماهير بكل تفاصيلها، وأيضا اللاعبين اللي يعني خذوا سنوات من يعني من الاستعداد لهذا الحدث الكبير. برأيكم ولا ليش رأيكم؟ شو توقعنا؟ سؤالي لكم كان عشان تفوزون بفاوتشر بقيمته 1000 درهم مقدم من سن أند سن سبورت. خلوني أعيد لكم، تتوقعون كم نتيجة مباراة البرتغال وأوزبكستان اللي راح تصير اليوم الساعة 9 المساء؟ ارسلوا لي توقعاتكم على الاسمس مع اساميكم الثلاثية على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، ونطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: كم تتوقعون نتيجة مباراة البرتغال وأوزباكستان اليوم اللي راح تصير الساعة 9 المساء بتوقيت الإمارات؟ كم تتوقعون النتيجة؟ هذا سؤالي لكم عشان تفوزون بفاوتشر قيمته 1000 درهم مقدمة من سان أنساند سبورت، وإن شاء الله راح نعلن عن الفائز غدا بنفس التوقيت لبرنامجنا من الساعة 6 إلى 9 المساء.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونيا. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كانوا الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد ايه في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما أعرف، مرات أحس إن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس الله. أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجي على الخليجية 1009. ومن أجواء الكرة إلى الموسيقى، ليلة من الفن الأصيل تترياكم بصوت أصالة وحضورها الاستثنائي وأجواء طربية ساحرة، كلها راح تجتمع في يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، في العاصمة أبوظبي. وموعدكم مع أمسية مليئة بالمشاعر والأغاني اللي نحبها. الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية والرائدة في تنظيم الحفلات مومنتس إيفنت، ورعاية إعلامية من الخليجية 1009. التذاكر متوفرة عبر platinumlist.net.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
3: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يعزي أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لبان الصناعية. وزارة المالية تعلن فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لسكوك الخزينة الحكومية للأفراد. ليلة الحسم والصدارة في مونديال 2026، قطر أمام الفرصة الأخيرة وإنجلترا تصطدم بغانا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لبان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر تضامن أخوية تجاه قطر، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في سكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 وحتى 30 من يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم على أن يتم إدراج السكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول 2 بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقا لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل 6 أشهر. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن فتح باب الاكتتاب في سكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة. تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها لرفع جودة بيئة العمل في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز سلامة العاملين والمجتمع من خلال تنفيذ حملة ميدانية في عدد من المواقع الإنشائية، إلى جانب تنظيم ورشة توعية استهدفت الشركات العاملة في القطاع بمدينة أبوظبي وضواحيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس فرج المعيني رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبو ظبي.
5: نظمت إدارة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة أبو ظبي حملة للوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. الهدف الرئيسي من الحملة هو التأكد من التزام المقاولين والاستشاريين بمتطلبات الوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة للحفاظ على سلامة العاملين والعامة. ضمنت الحملة على عدد من الزيارات التفتيشية في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز الوعي في متطلبات الوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وأيضا إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين والمجتمع.
4: وننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: على وقع السباق مفتوح بين حسابات التأهل وطموحات الصدارة، تدخل كأس العالم 2026 يوما جديدا من الإثارة، حيث تتشابك أحلام المنتخبات بين من يسعى لتأكيد قوته مبكرا ومن يقاتل للإبقاء على بصيص الأمل، وبين قمة إنجلترا وغانا ومعركة قطر المصيرية أمام البوسنة والهرسك. تبدو مباريات الغد مرشحة لرسم ملامح مهمة في طريق العبور إلى الأدوار الإقصائية، وبين صدارة تنتزع وفرصة أخيرة لا تحتمل التعثر. تحمل مباريات الغد الكثير من التفاصيل الحاسمة في مشوار المونديال، فبينما تبحث منتخبات عن تأكيد حضورها بين الكبار، تخوض أخرى اختبار البقاء في السباق لتبقى صافرة النهاية وحدها الكفيلة بكشف ملامح المتأهلين وطريق المنافسة نحو دور 32. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
6: دوت خليجي على الخليجية 1009.
10: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا دوت خليجي. مسي عليكم بالخير، وفي ساعتنا الثالثة لبرنامجنا من أجواء كرة القدم إلى أجواء الموسيقى، الفنانين طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون معاكم يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي السيزن الخامس، في ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net، وأكيد الشريك الإعلامي للحفل الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. خليجي على الخليجية 1009.
2: مساء الخير عليكم جميعا مستمعينا. الأمان أثناء التنقل ليلا من أهم التحديات اللي تواجهها مدن حول العالم، خصوصا بالنسبة للنساء بالتحديد. ليش؟ لأن ازدياد الاعتماد على وسائل خلينا نقول النقل العام، وبدأت يعني بعض الدول بابتكار حلول جديدة يعني تخلي الرحلات الليلية أكثر راحة وأمانا. ومن بين هاي التجارب نروح لكوريا الجنوبية بمبادرات نقل ليلية، الهدف منها مساعدة النساء على العودة إلى بيوتهم بأمان خلال ساعات الليل المتأخرة. لكن سؤالي لكم يا مستمعينا، لو كانت هناك خدمة نقل ليلية توفر أكثر أمان إضافي للنساء، خلينا نقول الحمد لله نحن عندنا يعني نسبة الأمان عالية، بس خلينا نتكلم بشكل عام، هل تعتقدون أن فكرة ضرورية في المدن الكبرى أن يخلون في خدمة ليلية يعني مختصة بس حق النساء؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. هل تعتقدون أن يعني فكرة ضرورية في المدن الكبيرة أنهم يوفرون خدمة نقل ليلية توفر أمان حق النساء فقط؟ ونطلع هذا الفاصل وارجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها. كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع أمثالي وأغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها. نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها. ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها. سود الليالي مع صلفات الأيام، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهوضاني، هل كيف عطشان في ياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها. أشقر طويل المعنق يبر لعظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها. لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارحها ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لابد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الاطفال، ومن اطول مسبح في الامارات الشمالية الى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا واقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. وسؤالي كان لكم لو كانت هناك خدمة ليلية نقل ليلية بس مخصصة للنساء، هل تعتقدون أنها يعني فكرة ضرورية في المدن الكبيرة ولا لا؟ مستمعتنا مريم تقول بصراحة أشوفها فكرة ضرورية خصوصا للموظفات والطالبات اللي يضطرون يرجعون متأخر بالليل عشان يشعرون بالأمان، وهذا أهم من أي شيء ثاني. عبير تقول أنا أشوف الحل مو في تخصيص وسائل نقل للنساء، الحل في رفع مستوى الأمان في كل وسائل النقل عشان يستفيد الجميع. ومستمعنا راشد يقول لو كانت الخدمة اختيارية وليست إلزامية فليش لا، كل شخص يختار الشيء اللي يخليه مرتاح أكثر أثناء التنقل. هذه البعض من مشاركات مستمعينا لهذا السؤال. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الخليجي على الخليجية 1009. في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان خلال ساعات الليل، طبقت كوريا الجنوبية مبادرات خاصة للنقل الليلي تساعد النساء على عودتهن إلى منازلهن بشكل أكثر أماناً. شملت هذه المبادرات خدمات حفلات ليلية وإجراءات إضافية مثل تحسين المراقبة وتوفير نقاط نزول أقرب إلى الوجهة المطلوبة خلال أوقات متأخرة من الليل. الهدف من هاي الخطوات هو تقليل

المخاوف المرتبطة بالتنقل الليلي وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العام بثقة أكبر. وطبعا تأتي هاي المبادرات ضمن جهود أوسع لجعل المدن أكثر أمانا وراحة لجميع السكان، خاصة في المناطق اللي تستمر فيها الحركة والنشاط حتى ساعات متأخرة. ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن تسهم مثل هذه المبادرات إلى رفع جودة الحياة والشعور بالأمان، ولا أن الحل يكمن في تطوير منظومة النقل بالكامل لتكون أكثر أمانا للجميع؟ وبذلك مستمعينا وصلت لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل من شارك ويانا. كنت وياكم أنا اليازي عبيد في برنامج دوت خليجي من إذاعة الخليجية 1009. ألتقي وياكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت. في أمان الله.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم والذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى 50 لتأسيسه. حمدان بن محمد دبي الأولى عالميا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 5 على التوالي. ليلة الحسم والصدارة في مونديال 2026، قطر أمام الفرصة الأخيرة وإنجلترا تصطدم بغانا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد جهاز أبو ظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاما منذ تأسيسه، وهنأ سمو الوفد بهذه المناسبة معربا عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مشيدا سموه بدور الرعيل الأول الذين أسسوا الجهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه. وأكد سموه أهمية دور جهاز أبوظبي للاستثمار في دعم رؤية الدولة التنموية بوصفه أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي والتوجه نحو المستقبل. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 5 على التوالي بعد نجاحها في جذب 1253 مشروعا جديدا خلال عام 2025 بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق. وكشف سموه في تتويبة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الإمارة استحوذت على 7% من إجمالي المشاريع الجديدة عالميا، وهو أعلى معدل تحققه في تاريخها وفق بيانات Financial Times FDI Markets. وأوضح سمو أن دبي كانت الأكثر استقطابا للاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التصنيع والذكاء الاصطناعي. وأكد سمو أن هذه النتائج ثمرت رؤية واضحة وبيئة أعمال تنافسية وثقة عالمية تتجدد يوما بعد يوم بنموذج دبي التنموي، موجها شكره لفريق العمل كافة، وأكد أن المهمة مستمرة لترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار. أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 وحتى 30 من يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداء مؤسسات استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول 2 سنين بعائد سنوي قدره 4.30%، يتم تحديده وفقا لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل 6 أشهر. تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها لرفع جودة بيئة العمل في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز سلامة العاملين والمجتمع من خلال تنفيذ حملة ميدانية في عدد من المواقع الإنشائية، إلى جانب تنظيم ورشة توعية استهدفت الشركات العاملة في القطاع بمدينة أبوظبي وضواحيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس فرج المعيني، رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت دائرة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي حملة للوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. الهدف الرئيسي من الحملة هو التأكد من التزام المقاولين والاستشاريين بمتطلبات الوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة للحفاظ على سلامة العاملين والعامة. ضمنت الحملة على عدد من الزيارات التفتيشية في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز الوعي في متطلبات الوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وأيضا إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين والمجتمع.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه الأنظار في كأس العالم 2026 إلى جولة جديدة من الإثارة تجمع بين صراع الصدارة وحسابات التأهل، حيث تبرز مواجهة إنجلترا وغانا على قمة المجموعة 12 إلى جانب لقاء كرواتيا وبنما الباحثين عن التعويض. وفي المجموعة 11 تسعى كولومبيا لتعزيز صدارتها أمام الكونغو الديمقراطية، بينما تطارد بعد ثوان معدودات البرتغال فوزها الأول عندما تلاقي أوزباكستان بعد قليل. أما المجموعة الثانية فتتحدد الملامح الأخيرة عبر مواجهتي كندا مع سويسرا وقطر مع البوسنة والهرسك في يوم قد يرسم طريق العبور إلى دور 32، وبين قمة منتظرة وفرصة أخيرة وصراع مباشر على الصدارة، تحمل مباريات الليلة وغدا الكثير من الحسابات المفتوحة واللحظات الحاسمة. أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم رسميا ضم المصري حمزة عبد الكريم وتفعيل بند شراء اللاعب من نادي الهلال المصري، والعقد يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى يونيو 2029. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل. محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة إلا محبين، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسين. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها والتراحيب في عيون العيال الصغار، ننشأ أول معرفتنا وتكوينها بين حيرة سنين وبين لحظة قرار، تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينه،
3: يسرقون الدموع اللي على عينه.
2: احسبني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وينه.
0: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
1: أشعار
3: أشعار
1: على الخليجية.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

بالمئة أحسن على فلالة قد خصمك حتى 50% من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي،
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل. سويا نرسخ رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: آل الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج سجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. ارتقي بخبراتك الى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه، انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم فانت في النهايه ليش تشيل،
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.
5: حتى

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الأخير.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أحسب إني قبل عرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة.
3: لين وردني غيابك إحداد على سنة.
2: فالتك ملك يد ولاحقك بالمناوي، هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة، ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درهم فيه نار وما درهم فيه جنة.
1: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: over.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة، إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد الع...

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
3: أشعار
4: أشعار على الخليجية
5: على الخليجية
6: أشعار
7: على الخليجية.
8: يقول يا زين يا زين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع ايامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من وجه.
2: أشعار
3: أشعار
4: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: طفلك لا حكاك اللي سمعه
1: أحلى طرب
0: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء فالمختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

فقط مختارة من فريدوم. تفوق العملات الخصم حتى 50% على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب،
3: وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
2: يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
3: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
2: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعضي لين كلن يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العجب.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثير

0: يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورته غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي. تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره، يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي. ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني، ترى نفسي أسيرة للحزن، والناس تحزن فول الدنيا وتالي. فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي. الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي. كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي. كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي. ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي. ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.